واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وصية نبوية عظيمة، موجزة العبارة، ظاهرة البلاغة، تحثنا على أدب عظيم وعمل صالح كريم، يحفظ الأوقات ويحسن العلاقات ويغلق باب الخلافات والنزاعات، ألا وهو ترك ما لا يعني.

يكون إلى هذا الخلق الكريم في زمن انفتح فيه الناس على التكنولوجيا الحديثة، لا سيما وسائل التواصل الاجتماعي، فكم جلب استعمالها فيما لا يعني من المشكلات والخلافات، وكان سببها تدخل الناس فيما لا يعنيهم. مستمعي الكرام، لقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الإنسان ما لا يعنيه دليلا على كمال دينه ورجاحة عقله، فقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، يعلمنا كيف نكسب احترام الناس وتقديرهم ومحبتهم. ومعنى أن يترك الإنسان ما لا يعنيه أي ما لا يهمه ولا يليق به قولا وفعلا ونظرا. وإن من أهم ما لا يعني الإنسان هو احترام الآخرين وعدم التدخل في شؤونهم الخاصة، ولا يسألهم عنها ما لم يطلبوا النصيحة. فمن الواجب أن ينأى الإنسان بنفسه عن الخوض في خصوصيات الآخرين، فكل إنسان له حياته الخاصة وشؤونه الشخصية وله علاقاته الاجتماعية. يوجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، يوجه المسلم أن يشتغل بالشيء الذي يعنيه من أمر الدين أو الدنيا، ويترك عيوب غيره، فكما أن للناس معايب فللمشتغل بغيره مثالب، وكما للناس حرمات فله محارم أيضا. مستمعي الكرام، ترك الإنسان ما لا يعنيه خلق عظيم، يجلب الخير له ويدفع الشر عنه، ويحقق له الرفعة والمنزلة العالية في مجتمعه. كان لقمان الحكيم جالسا والناس مجتمعون حوله يستمعون إليه، فمر به رجل فقال له: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: ألست الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى، أي هذه المنزلة العظيمة؟ قال: صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. مستمعي الكرام، لماذا نهانا الشرع عن التدخل في خصوصيات الآخرين؟ الحقيقة لقد نهانا الشرع عن التدخل في خصوصيات الناس وشؤونهم الخاصة لما يترتب على ذلك من مفاسد اجتماعية ودينية. أما المفاسد الاجتماعية فلا شك أن التطفل والفضولية من أهم أسباب مفسدات الأخوة وقطع المودة بين الناس، فكثير من الخلافات التي بين الناس تأتي من باب التدخل في خصوصياتهم. ولو أن أولئك الناس عملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لما وصلوا إلى هذا المستوى. من مفاسد التدخل في شؤون الآخرين أنه يقسي القلب ويوهن البدن ويعسر الرزق. قال مالك بن دينار رحمه الله: إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم بأنك تكلمت بما لا يعنيك. من مفاسد التدخل في شؤون الآخرين أيضا أنه مضيعة للوقت، فترى اليوم البعض قد انشغلوا بمتابعة أحوال الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كثير منهم لا تعنيهم أحوالهم ولا تدخل في دائرة اهتماماتهم، كالاشتغال بتتبع أخبار الناس الخاصة، ما فعلوا وما أكلوا وما شربوا وما لبسوا وإلى أين سافروا. يضيعون أوقاتهم في متابعتها والتعليق عليها أو إرسالها للغير، فتضيع عليهم ساعات يومهم فيما لا ينفعهم. ولو أنهم عملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لاستغلوا يومهم بل ساعات عمرهم فيما ينفعهم في دينهم أو دنياهم. وكذلك من مفاسد تدخل الإنسان فيما لا يعنيه أنه سيحاسب على ذلك يوم القيامة. فالتدخل فيما لا يهم الإنسان ولا يعنيه ربما يبعده عن الجنة ويقصيه عنها. فعن أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل فقام رجل آخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال: أبشر بالجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه
أو بخل

0: بما لا ينقصه. لاحظنا أيها الإخوة خطورة من يشغل نفسه فيما لا يعنيه ويتدخل في خصوصيات الآخرين. كذلك يا إخواني الكرام أو أخواتي الكريمات، كذلك من شناعة التدخل في شؤون الآخرين بما لا يعني أن هذا الفعل علامة على سخط الله عز وجل على العبد. قال الحسن البصري رحمه الله: من علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. أيها السادة والسيدات، نحن بحاجة إلى أن نوظف في حياتنا هذه الوصية النبوية من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهي وصية عظيمة لو طبقها الناس في حياتهم لصلحت بذلك نفوسهم، وتحسنت عندها كثير من روابطهم، وحصلت لهم البركة في الأعمار والأعمال والأرزاق. اللهم اشغلنا بطاعتك واجعلها يا ربي أكبر همنا وغاية همتنا. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6. نادي القراء مع عواطف محمد.
2: إلى من أمضى شبابه في إدارة حكم الإمارة، يصل الليل بالنهار للنهوض بها، متابعاً تطورها وازدهارها، حتى غدت اليوم ذات مكانة خاصة بين إمارات دولتنا. إلى من عشق الفجيرة وحلم أن يراها عروسة بين المدن. هذه بداية كتاب سيرة حاكم. يحكي هذا الكتاب سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. ينقل لنا المؤلف عبر صفحات كتابه مراحل مختلفة من حياة سموه، من نشأته مرورا بالتحاقه بأول مدرسة نظامية في الفجيرة، ثم انتقاله للدراسة في المملكة المتحدة. بأسلوب الرشيق يتحدث الكاتب عن المراحل العملية في حياة الشيخ حمد، من تولى منصب ولي عهد الفجيرة، وبعدها تولي حقيبة الزراعة والثروة السمكية في أول تشكيل وزاري في البلاد. بيركز على مرحلة حكمة اللي بدت في سبتمبر من عام 1974، ويروي لنا عن قرب علاقة الحاكم الشاب الوالد الكبير المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله

0: الخدمات اللي تسهل حياة الناس مثل التعليم، الصحة، الأمن والشؤون الاجتماعية. الكاتب مراد عبدالله البلوشي ما نسى خلال هذا الكتاب أن يضع أمامنا الصور للمنجزات اللي تحققت على أرض الواقع في مجالات مختلفة مثل الثقافة، المواصلات، الصناعة. بدعم سمو الحاكم ومتابعته استطاعت إمارة الفجيرة أن تنافس مدن العالم في مجال الاتصال والتواصل عبر البحار. اليوم تحتل المرتبة الثانية عالمياً في مجال تزويد السفن بالوقود، وأيضاً يخصص الكاتب فصل كامل عن الحاكم واهتماماته في مجال العلاقات الدولية. ينهي فصول الكتاب بألبوم من الصور اللي تتحدث عن هذه السيرة المليئة بالإنجازات الوطنية الرائدة. وصف الكاتب بأن السمو يفضل العمل بصمت وصبر، وأضاف إلى ذلك الكلمات اللي وردت في وصف أحد الإعلاميين لسموه بعام 1976: سمو حاكم الفجيرة يتحدث بحماس عن الإمارة والتخطيط لغد مشرق وأمل باسم. هو بسيط في مجلس محبوب بين شعب إمارته مثقف متواضع عميق الفكر وبعيد النظر. الشعب في الفجيرة يتحدث عن عدالة وتواضع وديمقراطية سموه. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب سيرة حاكم.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا بحار.
2: مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث، ووصلنا الى انواع السفن. السفن في الخليج العربي كان لها مجموعة من الأسماء المختلفة، ونبدأ بالبقارة.

0: ويرجع أصل البقارة إلى البدن العماني، ولهذا اشتهرت سلطنة عمان بصنع البقارة والبتيل منذ القدم. فالبقارة لها قاعدة قصيرة نسبيا مثبت بها قاعدة أخرى للخلف، وتميل عنها بزاوية نحو 10 للأعلى مثل بعض أنواع البدن. ولعل السبب في جعل قاعدة البيص تتكون من جزئين هو أن ارتفاع آخر البقارة أو البدن يسهل في جرها على الشاطئ، نظرا لأن ارتفاع آخر السفينة يقلل من احتكاك القاعدة أي قاعدة البقارة بالرمال على الشاطئ. البتيل، يشبه البتيل البقارة إلى حد كبير، فالبتيل صنع للنقل البحري وللغوص على اللؤلؤ. وما يختلف البتيل عن البقارة إلا في شكل العمود الموجود في أول السفينة وفي آخرها، ويتميز البتيل عن البقارة في هذا المجال، فمقدمة البتيل تنتهي بمقدمة بيضاوية الشكل تسمى الطبق، والبتيل له صاري واحد أو اثنين حسب حجمه، وله سطح رئيسي كامل، كما يتراوح طوله ما بين 50 إلى 60 قدم، وحمولته تصل إلى 200 طن. وفي الإمارات كان البتيل قديما يستخدم الغوص سواء للمغاصات المحلية أو البعيدة مثل سومطرة ودهلك وسيلان، وكان البتيل أكبر حجم من البقارة وأسرع حركة وأشد على تحمل الأمواج، وكان يحمل قرابة 70 إلى 80 بحار، وكان سعر البتيل ما بين 6 إلى 7000 روبية. الجالبوت، يتميز الجالبوت بمقدمته العمودية، وكان آخر الجالبوت له ميزة إنه يكون عريض بشكل ملحوظ، وكان هذا التصميم يدل على التأثر بالتصميم الأوروبي. ومع ذلك فإن بالإمكان إرجاع تسمية الجالبوت وخاصيته معا إلى المركب الساحلي الهندي الذي بقي حتى أواخر القرن 18، واللي كان يسمى جلبوتي، وهو اسم مشتق بدورة من اسم المركب البرتغالي جالبوتا. وكان الجالبوت شائع الاستعمال في الخليج العربي بوصفة مركب لصيد اللؤلؤ، ويبلغ طول الجالبوت نحو 50 قدم، وتتراوح حمولته ما بين 40 إلى 75 طن، وله صاري واحد، ولم يستخدم الجالبوت لنقل البضائع أبدا. لهني يا رفاقة الخير نكون وصلنا إلى نهاية الموعود، كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

0: كنت ازاي يا حبيبي.
1: ساعة طرب على الفجيرة FM يوميا عند منتصف الليل.

0: صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مقندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
0: عارف لما تصحى صبحك ويكون عندك مدير لطيف؟
2: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
5: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
0: بعدين نبلش الدوام.
6: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: فقرات صباحية متنوعة في يسعد صباحك بعد شوي على الفجيرة اف ام. موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: السابعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس دولة ونائباه يهنئون رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بإعادة انتخابها. حمد الشرقي: الاستثمار في التعليم الرهان نحو المستقبل. محمد بن حمدان بن زايد يشهد حفلة تخريج طلبة مدارس الإمارات الوطنية. الإمارات تتصدى بفاعلية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. طرق الشارقة تعلن تحويل الحركة المرورية على طريق الخان اعتبارا من السبت. نتائج جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة في سبتمبر المقبل. إقليميا ودوليا، الجامعة العربية تحذر من مخططات وسياسات الاحتلال التي تهدد أمن المنطقة واستقراره. لبنان أمام الفرصة الأخيرة بين التهدئة والتصعيد. ترامب: المفاوضات مع إيران قد تفضي إلى نتائج آخر الأسبوع. كوريا الشمالية تكشف عن منشأة نووية وتسارع تطوير القدرات. مصر: 12 شخصا بحريق اندلع في دار رعاية المسنين بسريلانكا. في الاقتصاد: مبادرات مؤسسة مدينة إكسبو دبي تقود جيل المبتكرين نحو المشاريع المستدامة. الإمارات تواصل تعزيز متانة النظام الوطني لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

0: الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية والين عند مستوى 160. الذهب يتراجع ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية. في الرياضة، الإمارات للدراجات يشارك في النسخة 78 لطواف أوفر نيرون الفرنسي. دبي لكرة السلة يهزم بارتيزان في افتتاح نهائي الدوري الأدرياتيكي. ومنتخب اليمن يتأهل لنهائية كأس آسيا 2027 بعد فوزه على لبنان بهدفين دون رد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: ترى الإمارات يدها غليظ والحمدتها مرة حملك

من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة، لتصافح الشاطئ جزرا ومدا في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. بكون وياكم عواطف محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، صباح السعادة، صباح التفاؤل. ربي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم مستمعينا وين ما يوصل صوتنا، دائما عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة. بيوم الجمعة آخر أيام الأسبوع نقول لكم جمعة طيبة، ونتمنى اليوم كذي يكون خفيف وجميل وكله إيجابية وسعادة يا رب العالمين. ومع بداية الصباح تقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. اليوم بيسعد صباحك نقاشنا عن إجازة نهاية الأسبوع المثالية، يعني الويكند المثالي. نحن اليوم ما بنتكلم عن التخطيط، أن أنت خططت أو ما تخطط، لكن شو هو إجازة نهاية الأسبوع المثالية بالنسبة لكم؟ يعني شو الأشياء اللي إذا استوت خلاص يعني هذه أحلى إجازة؟ إن تطلع ويا ربعك، تشوف أهلك، أو إن تقعد في البيت. اليوم ما بنتكلم عن هذا الموضوع، وأكيد مواضيع كثيرة على 0922-3-1-5-1-5، هذا رقم الواتساب بإمكانكم التواصل ويانا دائما. واللي حاب بعد يسمع أغنية خبرونا عن أغانيكم وعن إهداءاتكم.

0: أقوال في يسعد صباحك.
1: وأنا أعتبر من المهم في كل مجتمع اللي هي الثقافة، ثقافة الروح وثقافة الفن الجميل، وهذا اللي بيرتقي بك في إلى العالمية. فعلى نفس الأساس هذا رجعنا إلى نحن شو عنا كهوية عربية إسلامية، ونرجع إلى نشوف نحن عنا مثل الخطوط، وعنا طبعا مثل مهرجان البدر اللي هو عن ذكر الرسول وعن أخلاقه وتعليم الناس عن سيرته بس بطريقة فنية وحديثة يعني. وعنا البرامج الثانية اللي هي الفنون الجميلة من موسيقى إلى غيره، هذه كلها ترتقي بالإنسان، وكذلك بيت للفلسفة، وإنه هو

بالفلسفة أنك أنت أصلاً تسأل ليش. هذا أساس الفلسفة. فيرجع للبحث نفس ما تكلمنا، أن كل ما تسأل أنت ليش تتعمق أكثر وتعرف أكثر وتدور الناتج، وكل ما تحصل المعلومة تعرف الحل لها يعني. فهذه النظرة أن نطلع على الإنسان يفتح ويغامر ويكتشف ولا يخاف من شيء، لأن نحن يعني من بيئة شجعان الإمارات كلها، عايشين في هذه البيئة، في هذا التضاريس الصعبة، وعشنا وعاش جدودنا مئات السنين هنا. نحن مو مهاجرين ولا هاجرنا، هذا بلادنا وعشنا عليها وبنتم إن شاء الله عليها وبنحافظ عليها لآخر رمق يعني فيها. ولكن لازم نكون عايشين العصر هذا ونكون متفتحين ونكون عايشين في العالم كذلك العالمي، ونكون مواكبين لكل العالم في كل المجالات يعني.

0: نتناقش في يسعد صباحك.
1: اليوم بيسعد صباحك موضوع نقاشنا عن إجازة نهاية الأسبوع المثالية بالنسبة لك، الخروج، الطلعات، تغيير الجو، أو بالعكس يعني جلسة البيت. كيف ممكن تقضي إجازة نهاية أسبوع مثالية؟ في عندنا تواصل من سارة. ربي يسعد صباحك يا سارة، تقول أنا عن نفسي أحب التوازن، يعني طلعات خفيفة مع الأهل أو الأصدقاء، وبعد أبي أقضي وقت هادي في البيت. طبعا نحن كثر ما نقول أن إجازة نهاية الأسبوع تخلص بسرعة والوقت يمضي سريعا، فما نلحق نستمتع فيها، نحن نقنع نفسنا أن الوقت يعدي بسرعة. لكن في أشخاص ما شاء الله عليهم قادر أنه يسوي كل شيء في إجازته، يعني يقضي وقت بطلعته مع أهله مع أصدقائه. في ناس تحب يعني وايد تنظيم الوقت، وفي ناس بالنسبة لهم لا، يعني أنا نظم وقتي لكن في الإجازة خلوني براحتي. فاليوم نتساءل ونتناقش بيسعد صباحك، شو هو الوقت الإجازة المثالية بالنسبة لكم؟ يعني كيف ممكن تمر وتعتبرها خلاص يعني هذه هي الإجازة المثالية؟ دائما 0922-3-1-5-1-5 رقم الواتساب، وأكيد بإمكانكم الاتصال على 600-4-5-1-6.

0: حركة السير والمرور من أبو ظبي.
1: من العاصمة أبو ظبي ويانا النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. أسعد الله صباحك.
2: يا صباح الخير والنور والسرور في عواطف.
1: صباح النور والسرور، ربي يسعد صباحك. نحن اليوم النقيب منصور نتكلم عن إجازة نهاية الأسبوع المثالية، يعني كيف تعتبرها إجازة مثالية؟

0: التخطيط لها مسبقا، يعني تخططين وين بتسيرين وين شو بتسوين عند منو، ما تترين الموضوع لين ما يوصل يعني يومه وتقولين والله بسير وهذا، وبتشوفين عمرك في النهايه ما صرت مكان ياسر في مكانه.
1: تونا كنا نتكلم يعني كان في مشاركه من احد المستمعين وكان عندنا تعليق ان في ناس ما شاء الله يعني يعرف يخطط لاجازته نفس ما دوامه يكون منظم حتى اجازته تكون منظمه، فما شاء الله انت من هذه الاشخاص.
0: بالعكس هذا الشخص بتشوفينه يحلل الاجازه بكل تفاصيله.
1: بالضبط بالضبط، لانه يعني هو خلاص مرتب اموره وتلاقيه ما شاء الله يعني عنده الوقت الكافي، وقت مع الاهل طلعه وحتى بعد لنفسه حتى لو يبي راحه بعد.
0: بالضبط، اما الشخص اللي يقول لك لا بخليها حق حزتها، فبتشوفينه متردد، لا اسير عند الله، لا اسير عند ربعي، اسير حق اخلص الموضوع هذا
1: وتخلص الاجازه.
0: في النهايه بتشوفينه هنا خلصت الاجازه وهو ما انجز شيء.
1: نحن اليوم متفقين، انا بجرب بصراحه هالاسبوع
0: يبالك
1: بجرب انظم الاجازه.
0: لا اعطيك بصراحه من باب تجربه، انا حتى يوم اخطط عطله نهايه الاسبوع أقضيها برا المدينة أكون مخطط مسبقا، حتى المطاعم اللي بسيرها والكوفيات اللي بختارها أكون مخطط منها وعارف أنها مش أني أروح هناك أقول لا بنسير هالمطاعم بنسير هالكوفي، لا خلاص عارف وين بسير.
1: جميل، معنا في ناس توصل المدينة بعدين يبدأ يتصل بناس يعرفهم، يعني مثلا مرات حد يتصل فيك يقول لك بما أن أنت من بوظبي أو من الفجيرة أو كذا أعطيني أسماء مطاعم حلوة. في ناس يعني لين يوصل هو بعد ما يعرف أصلا وين بيصير، بس هو يعرف أنه بيزور هذه الإمارة مثلاً بإجازة نهاية الأسبوع. لا بنتعلم الحين.
0: الله يسلمك، نصبح كذلك عواطف على جميع أخواننا العاملين في بعض الجيرة فم، وكذلك جميع أخواننا المستمعين ومستخدمي الطرقات اللي يتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات الإشارات المرور. فيما يخص حركة سير على طرقات العاصمة أبوظبي، أحب أبشرك الحمد لله الحركة انسيابية على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية، طبعاً باستثناء بعض الطرقات الداخلية التي تشهد كثافة مركبات في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح. مركز اختي عواطف هذه الكثافة على جسر المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع، وكذلك على طريق الرور القادم مصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبوظبي، وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ الراحة باتجاه الداخل، وأخيرا شارع محاوي بنفس الاتجاه. أما بالنسبة لحركة الطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير والمرور لهذا الصباح على طرقات العاصمة أبوظبي. في الختام كل شكر لكم طاقم عمل إذاعة الفجيرة فم والأخوان المستمعين، وعطلة نهاية أسبوع سعيدة وموفقة أتمناها لكم أختي عواطف والجميع من يسمعنا عبر هذه الإذاعة، ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
1: يومك سعيد وموفق، ولك كل الشكر، نتمنى لك إجازة سعيدة.

0: 92.6 والهو شرقي. حركة السير والمرور من دبي.
1: ويانا المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. أسعد الله صباحك.
2: صبحت الله بنور عافيك يا عواطف. شحالك؟
1: الحمد لله بخير. طمنيني عنك.
2: الحمد لله بخير نعم الله يسلمك. أيضا تحية صباحية جميع مستمعي إذاعة فجيرة والعاملين فيها وفي هذه الساعة فترة صباحية ومن خلال متابعتنا لحتى السير والمرور في شوارع إمارة دبي مع دولات الأمنية نشاهد الحركة لا تزال مزدحمة من الشرق دبي في شارع الاتحاد لمستخدمين نفق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشارع دبي. وأيضا الزحام مروري في شارع الشيخ محمد بن زايد يبدأ من الشارقة دبي من الجسر الأول للثالث. أما عن شارع راس الخول فتكون الزحمة المرورية من جسر بوكذرة باتجاه شارع الخيل وشارع الجوز باتجاه جبل علي والعاصمة وظبي. في شارع الرباط تكون الكثافة المرورية من جسر الرباط باتجاه معبر الخيل التجاري وشارع بنياس. بينما الحركة طبيعية في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الكرم والأمس بالمسارين من ديرة إلى برد دبي وفي الاتجاه معاكس برد دبي إلى ديرة. أيضا الانسيابية عند السيارة المختوم والقروز المسارين من ديرة إلى برد دبي وفي الاتجاه المعاكس برد دبي إلى ديرة. في كل من شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ خليل بن زايد الحركة طبيعية من دبي لبوظبي بوظبي لدبي. ودائما في الختام نذكر الأخوة الساقين بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور. رافقتكم السلامة أينما كنتم وأجازة وحلوة ملاكم وكل شيء لإذاعة الفجيرة.
1: الشكر دائما لك. يوم سعيد وإجازة سعيدة. المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي ونتمنى درب السلامة دائما لكل مستخدمي الطريق. فجيرة اف ام.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك عالدرب.
4: وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
4: نهاية الاسبوع يعني كشتة وسوالف ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: على 92.6 الفجيرة اف ام مستمعين دائما ويسعد صباحك. وموضوعنا اليوم عن إجازة نهاية الأسبوع المثالية بالنسبة لكم. في إجازة نهاية الأسبوع يمكن تكون يعني إجازة عادية مخطط لها أو مو مخطط لها، لكن في بعض الأشخاص يعني بالنسبة له أنه لازم يعني يكون في تخطيط كامل، هو يعرف أول يوم ثاني يوم ثالث يوم كيف بيقضي إجازته ومنو بيقضي إجازته. وفي بعض الأشخاص بالنسبة لهم لا، يعني صعب أني أنا أخطط أو صعب أني ألتزم بهذه الخطة. مرات في أشخاص يعني ملتزم مع أشخاص آخرين، فهذه بعد يعني قصة، أنت ما مو كل شيء على كيفك، في بعد شخص آخر أو أشخاص آخرين أنت يعني لازم ترتب جدولك ويا جدولهم. هذا موضوعنا اليوم مستمعينا بيسعد صباحك، وأكيد نرحب بتواصلكم على 0922-3-1-5-1-5. فهل أنت من الأشخاص مع التخطيط الكامل لإجازة نهاية الأسبوع، تكون أنت عارف بالضبط كيف بتقضي الإجازة، أو تحب بالعكس يعني الأمور تيجي نفس ما تيجي، إذا فجأة حد اتصل فيك وقال لك والله بزورك، أو هذه المخططات اللي تطلع باللحظة الأخيرة؟ أكيد 0922-3-1-5-1-5 رقم الواتساب. وفي تمام الساعة 8 بنكون ويا موجز الأخبار المحلية والعالمية، بعد الموجز بنكون مع من رئة الإمارات الفجيرة آخر أخبار الفجيرة وفقرات كثيرة أيضا نادي القراء وغيرها من الفقرات. خلكم ويانا مستمعينا دائما على 92.6 الفجيرة.
2: مساء الخير،

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الثامنة بتوقيت الفجيرة، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بإعادة انتخابها. حمد الشرقي يشهد تخريج 302 طالب وطالبة من جامعة الفجيرة ويؤكد أن الاستثمار في التعليم رهان الوطن نحو المستقبل. حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج الدورة 13 لكلية الدفاع الوطني. رئيس المجلس الوطني الاتحادي يزور المعرض التعريفي لإكسبو بلغراد 2027. الإمارات تحب الفلبين في احتفال جماهيري الأحد. طرق الشارقة تعلن تحويل الحركة المرورية على طريق الخان اعتبارا من غد السبت. إقليميا ودوليا، الجامعات العربية تحذر من مخططات وسياسات الاحتلال التي تهدد أمن المنطقة واستقراره. لبنان أمام الفرصة الأخيرة بين التهدئة والتصعيد. ترامب: المفاوضات مع إيران قد تفضي إلى نتائج آخر الأسبوع. الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية سعيا لتوطيد العلاقات. في الاقتصاد: الإمارات تواصل تعزيز متانة النظام الوطني لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. أبو ظبي للصادرات يزور عددا من المصانع الإماراتية ضمن شراكة بقيمة مليار درهم مع الإمارات للتنمية. غرفة تجارة دبي تنظم 674 اجتماعا ثنائيا للأعمال في جنوب إفريقيا لتعزيز العلاقات التجارية. راكس تكثف تواصلها مع القطاع الصناعي لمواكبة احتياجات الشركات. الذهب يتراجع ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية. في الرياض: اتحاد الكرة يعتمد تراخيص 15 ناديا بدور الدرجة الأولى. دبي لكرة السلة يهزم بارتيزان في افتتاح نهائي الدوري الأدرياتيكي. الإمارات للدراجات يشارك في النسخة 78 لطواف أوفر نيرون الفرنسي. منتخب الكريكت يشارك في مباريات دولية بجزيرة جيرسي استعدادا لتصفيات كأس العالم. منتخب اليمن يتأهل لنهائية كأس آسيا 2027 بعد فوزه على لبنان بهدفين دون رد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: بغض النظر عن المرحلة التي تعيشها في حياتك، سواء كنت في أحسن حالاتك أو تواجه مصاعب وتجد مشقة في العثور على طريقك، أنا واثق إن لدينا شيء مشترك، أو على الأرجح أكثر من شيء واحد، لكنني متأكد من هذا. نتمنى أن ننعم بحياة أفضل وأن نتقدم. هذا ليس تلميحاً لوجود خطب ما في داخلنا، ولكن بوصفنا بشر ولدنا وتحدنا الرغبة في النمو والتقدم. هذه بداية كتاب معجزة الصباح للمؤلف هال أرود. هذا الكتاب من كتب تطوير الذات وتحسين العادات وإدارة الوقت. الهدف من الكتاب كيف تبدأ يومك بطريقة تغير حياتك كلها من خلال روتين صباحي منظم وفعال. الطريقة اللي تبدأ فيها صباحك تحدد شكل يومك بالكامل، بالتالي شكل حياتك. يطرح فكرة بسيطة لكنها قوية: إذا استيقظت قبل موعدك المعتاد بساعة فقط، خصصت هالساعة لتطوير نفسك، حياتك كلها رح تتغير. لهذا السبب هو سمى الكتاب معجزة الصباح، ويقول إن التغيير ما يحتاج ظروف، يحتاج قرار. والناس الناجحين يبدؤون يومهم بقصد، يعني ما يبدون بالسوشيال ميديا أو حتى بضغوطات الإيميلات اللي ممكن توصلهم، يبدون صباحهم بإيجابية. إذا بديت صباحك قبل ساعة من الوقت

0: الحقيقي رح يكون هذا الوقت غالباً هو الوقت اللي أنت متحكم فيه 100%. من أهم الاقتباسات بهذا الكتاب كيف تبدأ صباحك بطريقة تحدد نجاحك في الحياة، كيف كل يوم جديد هو فرصة لتصبح الشخص الذي لطالما أردت أن تكون. لا تستيقظ من أجل المنبه، استيقظ من أجل حياتك. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب معجزة الصباح.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: من رئة الإمارات للفجيرة في يسعد صباحك.
1: سيدة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش شهدوا حفل تخريج 302 طالب طالبة من جامعة الفجيرة منهم 52 من برنامج الدراسات العليا أو الماجستير. وأكد صاحب السمو وحاكم الفجيرة أن المؤسسات التعليمية تمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصقل شخصيته وتنمية قدراته الفكرية والمعرفية، وأشار سموه إلى أن التعليم لا يقتصر على نقل المعرفة فحسب بل يمتد ليشمل إعداد أجيال واعية ومؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة والإسهام بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الفجيرة. وسلم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي الشهادات للخريجين والخريجات من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير من مختلف التخصصات العلمية وهنأهم متمنيا لهم التوفيق وداعيا إياهم إلى مواصلة رحلة العلم واكتساب المعرفة والمساهمة الفعالة في بناء الوطن.

0: من رئة الإمارات للجيرة في يسعد صباحك.
1: سجل القطاع الصناعي في إمارة الفجيرة أداء متصاعد خلال العام 2025 مع تسجيل زيادات ملموسة بعدد المنشآت وحجم العمالة إلى جانب نمو قوي في رؤوس الأموال المستثمرة، مما يعكس توسع النشاط الصناعي وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار. ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 277 منشأة في العام 2025 مقارنة ب 263 منشأة في العام 2024 بزيادة بلغت 14 منشأة وبنسبة نمو 5.3%، فيما بلغ عدد العاملين 21,740 عامل محققا نمو نسبة 1.2%، الأمر اللي يعكس استقرار في سوق العمل مع توسع تدريجي في النشاط. وعلى مستوى أكبر الأنشطة من حيث رأس المال، تصدر قطاع الصناعات التعدينية غير المعدنية

استغلال المحاجر بنحو 3.6 مليارات درهم، ثم قطاع الصناعة الكيميائية والبلاستيكية بقيمة تقارب 3.5 مليارات، وسجل قطاع الصناعات المعدنية الأساسية استثمارات بنحو 322 مليون درهم.

0: جونا اليوم في يسعد صباحك
1: من المركز الوطني للأرصاد ويانا اليوم المتنبئ الجوي ياسمين الراشدي. صبحت الله بالخير.
2: صبحت الله بالنور يا رب.
1: صباح الورد، تفضلي.
2: حالة الطقس المتوقع اليوم مع طقس نهاية الأسبوع بيكون صحو بدش عام ومغبر أحيانا، فبتظهر السحب على المناطق الشرقية يوم السبت والأحد، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي. تزيد الرطوبة فترة الليل والصبح على بعض المناطق الساحلية، أما الرياح بتكون خفيفة لا معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا، مثل الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على الغرب. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم كانت 18 في ركنة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة، على المناطق الساحلية والجزر بتتراوح ما بين 36 إلى 41، أما على المناطق الداخلية بتتراوح ما بين 39 إلى 46 درجة مئوية. والبحر بيكون شديد الاضطراب إلى مضطرب، يصبح متوسط إلى خفيف مساء يوم السبت في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا والله أعلم، يتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوم سعيد.
1: يوم سعيد وموفق، ولتشكيل الشكر دائما المتنبأ الجوي ياسمين الراشدي من المركز الوطني للأرصاد.
0: الطقس في الفجيرة.
1: بالنسبة لدرجات الحرارة في هذه الأثناء ببعض مناطق إمارة الفجيرة، في دبل الفجيرة 38.1، أدنى 31.8، من الفجيرة 32.9، مطار الفجيرة 34، أطويين 35.3، مسافي 31.9، وفي الفرفار 29.5. ونحن دائما عبر أثير رئة الإمارات الفجيرة متواصلين وياكم، خلكم ويانا.

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في عام 2022 حصلت الفجيرة اف ام على الجائزة الأولى.
1: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج ناي من إنتاج إذاعة الفجيرة اف ام الإمارات العربية المتحدة.
0: إعداد وتقديم عواطف محمد. وفي عام 2023 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين فضيتين.
2: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج شبابيك من إنتاج إذاعة الفجيرة.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
3: والجائزة الثانية التي منحت إلى لأنك الأغلى.
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة ومن إخراج عبد العالي الحيدوكي. وفي عام 2024 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين.
4: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج فيتامين.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
5: الجائزة الثانية منحت لومضة بيئتنا أمانة.
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة. وفي عام 2025 نواصل النجاح بوتيرة ثابتة لتحصد إذاعة الفجيرة جائزتين، الأولى ذهبية والثانية فضية.
4: الجائزة الأولى ومضة درهم وقاية.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي وإخراج تامر العمري.
6: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج حكايات أمي.
0: تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، عواطف محمد، خديجة علي، عبد الله الهاشمي، والطفلة غالية موعود، ومن إخراج تامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
7: الآن حمل تطبيق الفجيرة اف ام من جوجل بلاي وآب ستور واستمع إلينا مباشرة. استمع واستمتع.

0: تواريخ في يسعد صباحك.
1: يحتفل العالم في 5 يونيو من كل عام باليوم العالمي للبيئة، حيث بدأ احتفال دول العالم بهذا اليوم بعام 1972. وتستضيف 5 يونيو من كل عام مدينة في العالم الفعالية الرسمية لهذا اليوم، كما تم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة التابع لمنظمة الأمم المتحدة في نفس العام، والذي استغل الاحتفال العالمي بالبيئة لتوضيح المخاطر المحيطة بالبيئة واتخاذ إجراءات سياسية وشعبية للحفاظ عليها. وبحسب الموقع لمنظمة الأمم المتحدة، كان عام 1972 بمثابة نقطة تحول في تطوير السياسات البيئية الدولية، حيث عقد في هذا العام تحت رعاية الأمم المتحدة المؤتمر الرئيسي الأول حول القضايا البيئية بالفترة من 5 إلى 16 يونيو في ستوكهولم في السويد. وكان الهدف من المؤتمر المعروف بمؤتمر البيئة البشرية أو مؤتمر ستوكهولم صياغة رؤية أساسية مشتركة حول كيفية مواجهة تحدي الحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها. منذ الاحتفال الأول بعام 1974، ساعد اليوم العالمي للبيئة برنامج الأمم المتحدة على زيادة الوعي وتوليد زخم سياسي حول المخاوف المتنامية مثل استنفاد طبقة الأوزون والمواد الكيميائية السامة والتصحر والاحترار العالمي. وتطور هذا اليوم ليصبح منصة عالمية لاتخاذ إجراءات بشأن القضايا البيئية العاجلة يشارك فيها الملايين من الناس حول العالم.

0: 92.6 والهو شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: التاسعة بتوقيت الفجيرة، اهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. حمد الشرقي يشهد تخريج 302 طالب وطالبة من جامعة الفجيرة ويؤكد أن الاستثمار في التعليم رهان الوطن نحو المستقبل. الإمارات تتصدى بفعالية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رئيس المجلس الوطني الاتحادي يزور المعارض التعريفي لإكسبو بلغراد 2027. الإمارات تحب الفلبين في احتفال جماهيري الأحد. طرق الشارقة تعلن تحويل الحركة المرورية على طريق الخان اعتبارا من غد السبت. نتائج جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة في سبتمبر المقبل. إقليميا ودوليا، ترامب: المفاوضات مع إيران قد تفضي إلى نتائج آخر الأسبوع. الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية سعيا لتوطيد العلاقات. مصرع 12 شخصا بحريق اندلع في دار لرعاية المسنين بسريلانكا. في الاقتصاد، أبوظبي للصادرات يزور عددا من المصانع الإماراتية ضمن شراكة بقيمة 1 مليار درهم مع الإمارات للتنمية. غرفة تجارة دبي تنظم 674 اجتماعا ثنائيا للأعمال في جنوب إفريقيا لتعزيز العلاقات التجارية. راكس تكثف تواصلها مع القطاع الصناعي لمواكبة احتياجات الشركات. هاب 71 تستقبل 27 شركة ناشئة للانضمام إلى المجموعة 18 ضمن أول دفعة دولية بالكامل. الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية والين عند مستوى 160. في الرياضة، اتحاد الكرة يعتمد تراخيص 15 ناديا بدور الدرجة الأولى. دبي لكرة السلة يهزم بارتيزان في افتتاح نهائي الدوري الأدرياتيكي. الإمارات للدراجات يشارك في النسخة 78 لطواف أوفر نيرون الفرنسي. منتخب الكريكت يشارك في مباريات دولية بجزيرة جيرسي استعدادا لتصفيات كأس العالم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

0: عناوين الصفحة الأولى في يسعد صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة وزراء الدنمارك بإعادة انتخابها. ومنصور بن زايد يعزي في وفاة عبيد جمع الزعابي، أعرب عن صادق مؤسسته لذوي الفقيد. والدولة تواصل تعزيز متانة النظام الوطني لمواجهة غسل الأموال، وأبوظبي للصادرات يدعم الصناعات الوطنية بالشراكة مع الإمارات للتنمية. وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة، حمدان بن زايد الاستدامة في صميم التخطيط للمستقبل، تعزيز الشراكات لحماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة. ومناظرة تجمع مجالس الشباب في حوار الحضارات، وأعلان البرنامج الزمني لاختبارات نهاية الفصل الثالث. والإمارات دعم جهود تعزيز الاستقرار والتنمية، أكدت أهمية احترام سيادة الدول، ضرورة خفض التوترات ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية. والدولة الأكثر جذبا للاستثمار العقاري عالميا. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى.

0: في الملحق الاقتصادي لجريدة الاتحاد 7 للأحواض الجافة تبرم عقدين لبناء السفن بقيمة 1.3 مليار درهم تدعم عمليات الشحن والخدمات اللوجستية لموانئ أبو ظبي. والاتحادية للضرائب تعيين الوكيل الضريبي عبر منصة إمارات تاكس من دون مشاركة اسم المستخدم أو كلمة المرور للحسابات الضريبية. وبدراسة بحثية الإمارات الأكثر جذباً للاستثمار العقاري العالمي، استطلاع عالمي للمستثمرين يؤكد ثقتهم بقدرة السوق الإماراتي على تحقيق عوائد مرتفعة.
1: الملحق الرياضي في يسعد صباحك.
0: في الملحق الرياضي للاتحاد الجولة الرابعة تنطلق اليوم بمبادلة أيرينا بطولة خالد بن محمد بن زايد للجيوجيتسو تجمع النخبة في أبوظبي. واتحاد المصارعة يعتمد خطة الموسم المقبل بتوسيع نطاق بطولاته، إطلاق خطة شاملة للأنشطة الصيفية. واتحاد الجودو يستعرض الإنجازات وخطط التطوير، و200 لاعب في دولية أبوظبي للمبارزة، وأبوظبي لألعاب القوى يطور برامج التأهيل بالذكاء الاصطناعي. هذه كانت أبرز عناوين الملحق الرياضي لجريدة الاتحاد.

0: احبك وانت تدري.
1: الفجيرة اف ام، هنا الامارات في يسعد صباحك.
2: في هنا الإمارات تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم باليوم العالمي للبيئة الذي يوافق 5 يونيو من كل عام، ويقام هذا العام تحت الشعار العمل للمناخ اليوم بسجل حافل بالإنجازات والمبادرات النوعية التي عززت مكانتها العالمية في مجال الاستدامة البيئية والعمل المناخي. تأتي هذه المناسبة في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ مشاريع رائدة محلياً وأقليمياً ودولياً في مجالات حماية البيئة والطاقة النظيفة والأمن المائي وصون التنوع البيولوجي، إلى جانب توسيع استثماراتها وشركاتها الدولية لدعم تحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز أمن الطاقة والتنمية المستدامة. أكدت معالي الدكتورة أمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تعد إحدى الدول الرائدة عالميا في جهود تعزيز المرونة والصمود لمواجهة التدهور البيئي والمتغيرات المناخية، وتسعى بشكل حثيث إلى تحويل تلك التحديات إلى فرص للنمو والابتكار والازدهار للأجيال القادمة.

تصحى على موج البحر وتهديها لجبال أحلى قلايد نور، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبح.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام
1: على 92.6 الفجيرة اف ام. مستمعينا متواصلين يسعد صباحك. نحن اليوم بيسعد صباحك موضوع نقاشنا عن الإجازة المثالية، إجازة نهاية الأسبوع المثالية. لكن بحسب الدراسات الخاصة بعلم النفس تقول أن بعض الأشخاص هم اجتماعيين، فإذا قضوا إجازتهم مع أشخاص آخرين وطلعات ويلسات بيستانس أكثر، وبالمقابل في أشخاص آخرين هم وايد اجتماعي يحب البيت أو بيتوتي أو بيتوتية، هذه الأشخاص يعني يميل للعزلة أكثر، فإذا تم في البيت وطالع فيلم مارس أنشطة حتى لو كانت فردية هو بيكون سعيد أكثر. يعني ما في إجازة نهاية أسبوع يمكن تناسبنا جميعا، الموضوع يعتمد على الشخص. يعني إذا قضيت إجازة تشبه شخصيتك بتكون مستانس. عندنا رسالة يقولون فيها أهم شيء أني على الأقل ألتزم بالرياضة وأكيد زيارة الأهل. أيضا في تواصل من نوف تقول بما أن ما عندي التزامات وأقدر أنام بدون منبه هذا يعتبر ويكند ناجح 100%.

اليوم موضوعنا ما في إجابة صحيحة وإجابة خاطئة، يمكن كل حد فينا يختلف عن الآخر، لكن نتفق أن الإجازة لازم تكون تشبهنا، تشبه شخصياتنا. أكيد نرحب بتواصلكم دائما ويانا مستمعينا على 0922 3151515 رقم الواتساب.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بجدا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة واطف محمد على الفجيرة FM.
1: على 92.6 لفجيرة FM مستمعينا بآخر دقائق من برنامجنا اليوم ما بيسعد صباحك، كنا نتكلم عن إجازة نهاية الأسبوع. في بعض الأشخاص يستعيد طاقته ما بين الناس وبالطلعات العائلية والاجتماعية، وآخرين لا، يعني طاقته بالنسبة لإجازته المثالية أنه يقضيها مع نفسه. ومن المثير للاهتمام أن الدراسات النفسية أكدت أن طريقة قضاء الإجازة تختلف بحسب شخصية الإنسان واحتياجاته. مرات الإنسان يستمد طاقته من هذا التفاعل الاجتماعي والأنشطة، وآخرين لا، بالهدوء والخصوصية وقضاء وقت مع نفسه. لأن مرات الواحد يلوم نفسه أنه ما طلع أو ما شاف أشخاص آخرين، لكن بالنهاية يعني نختلف من شخص لآخر. نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة مستمعينا، تقضونها أكيد ويا كل الناس اللي تحبونهم، على أمل بإذن الله نلتقيكم مع بداية الأسبوع بيسعد صباحك. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ بعواطف محمد.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: العاشرة تماما بتوقيت الفجيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بإعادة انتخابها. حمد الشرقي يشهد تخريج 302 طالب وطالبة من جامعة الفجيرة، ويؤكد أن الاستثمار في التعليم رهان الوطن نحو المستقبل. الإمارات تواصل تعزيز متانة نظام الوطني لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
1: الأخبار المحلية.
2: إلى التفاصيل أهلا بكم.

0: بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد الهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ميتي فريدريكسين رئيسة وزراء مملكة الدنمارك. شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش. حفل تخريج 302 طالب وطالبة من جامعة الفجيرة منهم 52 من برنامج الدراسات العليا ماجستير. أكد صاحب السمو حاكم الفجيرة أن المؤسسات التعليمية تمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصقل شخصيته وتنمية قدراته الفكرية والمعرفية، مشددا سموه على أن الاستثمار في التعليم رهان الوطن نحو المستقبل. الدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة الفجيرة تحدث عن حفل التخريج.
1: التخرج اليوم الحقيقة كان تخرج تاريخي في جامعة الفجيرة من ناحية العدد الخريجين، من ناحية الحضور، رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ حمد محمد الله يطول عمره، ورعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد ولي العهد ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان ومجموعة من الشيوخ والوزراء وقادات الدولة حضروا هذا العرس الأكاديمي لجامعة الفجيرة. نحن فخورين بإنجاز أبنائنا لما وصلوا في هذه المراتب العلمية المتقدمة، وهؤلاء سيكونوا هم الآلة التي ستحرك اقتصاد البلد المستقبلي في جميع القطاعات. نحن دورنا كجامعة أن نوفي باحتياجات هذه القطاعات من ناحية المهارات، من ناحية التعليم، وإن شاء الله خلال السنوات القادمة سنشهد برامج جديدة، أعداد أكثر، تخصصات جديدة أيضا بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وخطط وتطلعات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية. تقريبا 305 تقريبا خريجين، عندنا 53 ماجستير والبقية بكالوريوس.
0: بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال زيارته الرسمية إلى بلغراد مع رئيسة الجمعية الوطنية الصربية أنا برنابيتش سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وأكد الجانبان متانة العلاقات الإماراتية الصربية وأهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية بما يدعم التعاون المشترك في مختلف المجالات. تحتفل دولة الإمارات باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو من كل عام وسط التزامها الراسخ في تعزيز الاستدامة البيئية عبر العديد من المبادرات والحلول الرائدة التي تضمن حماية الموارد الطبيعية وصون التنوع البيولوجي ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، وذلك تماشيا مع المرتكزات الوطنية المعنية بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتتزامن المناسبة التي تقام هذا العام تحت شعار مستوحى من الطبيعة من أجل المناخ من أجل مستقبلنا، وذلك مع استمرار الإمارات في تعزيز دورها الريادي في دعم وتحفيز الجهود الدولية لمواجهة تفاقم تحديات التغير المناخي وآثاره السلبية. شاركت دولة الإمارات في الاجتماع السنوي 11 لمجموعة عمل مكافحة الإرهاب التابعة لمجموعة بريكس الذي عقد في نيودلهي أخيراً، تزامنا مع ذكرى 10 لتأسيس مجموعة عمل بريكس لمكافحة الإرهاب. وترأس وفد الدولة مقصود كروز مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب. خلال الاجتماع جددت دولة الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة التطرف والإرهاب والتصدي للتهديدات الناشئة التي تفرضها التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة. أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام حماية الأجور يمثل ركيزة أساسية لاستقرار سوق العمل في دولة الإمارات ويعزز الشفافية ويحفظ حقوق العاملين. وأوضحت أن النظام يهدف إلى ضمان صرف الأجور في مواعيدها عبر آلية رقابية متدرجة تبدأ بالتنبيه الإلكتروني قبل اتخاذ الإجراءات، مع اعتبار المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من الأجور في الوقت المحدد. وأشارت الوزارة إلى أن النظام يدير عمليات سداد أجور تتجاوز 37 مليار درهم شهريا.

0: بما يعزز استقرار سوق العمل وثقة بيئة الأعمال. أعلنت أمينة دبوس السويدي المديرة التنفيذي لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة الانتهاء من أعمال التحكيم الخاصة بفئات الأعمال الكتابية مستمرة ضمن الدورة 28 للجائزة لعام 2026، فيما تواصل حاليا عمليات تقييم وتحكيم الأعمال الشفوية تمهيدا لإعلان النتائج النهائية خلال شهر سبتمبر المقبل.
1: الأخبار الدولية.
0: حذرت جامعة الدول العربية من سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتعرقل جهود السلام، مؤكدة أن العدوان على غزة والتوسع الاستيطاني والاعتداءات على الأراضي العربية يزيد من التوتر. ودعت الجامعات المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها غير القانونية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية. تشهد المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مرحلة حساسة وسط تزايد التوترات والتهديدات المتبادلة في وقت يترقب فيه العالم فرص التوصل إلى اتفاق أو الانزلاق نحو مزيد من التصعيد. أعلنت الولايات المتحدة دعمها للرئيس البوليفي رودريغو باز في ظل احتجاجات واسعة تشهدها البلاد، مؤكدة استعدادها لتقديم مساعدات طارئة ودعم لوجستي. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو إن واشنطن تعمل على دعم جهود مواجهة نقص الغذاء والدواء، فيما شدد وزير الدفاع الأمريكي بيتي هيكسيث على رفض أي محاولات للإطاحة بالحكومة. اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي عقد لقاء مباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع إبداء استعداد كييف لوقف إطلاق نار شامل خلال فترة المفاوضات. وقال الكريملين إن بوتين لم يطلع على الرسالة، مشيرا إلى إمكانية عقد لقاء في موسكو، وهو ما استبعده زيلنسكي في وقت تتواصل فيه دعوات دولية الدفع الطرفين نحو مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2022.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تحقيق نتائج متقدمة خلال عام 2025 عكست تطور المنظومة الوطنية وتعزيز فعاليتها في مواجهة الجرائم المالية. وسجلت الدولة ارتفاعا في طلبات التعاون الدولي والتحقيقات المالية، فيما تجاوزت قيمة الأموال المصادرة 4 مليارات درهم، وبلغت الغرامات المفروضة على الجهات المخالفة أكثر من 540 مليون درهم. وأكدت اللجنة أن هذه النتائج تعكس

0: نظمت غرفة تجارة دبي مئات الاجتماعات الثنائية بين شركات من دبي ونظيراتها بجنوب إفريقيا ضمن بعثة تجارية لتعزيز الشراكات ودعم التوسع في الأسواق الإفريقية. أكد سالم الشمسي أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تشهد نمواً متسارعاً، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية نحو 29 مليار و200 مليون درهم خلال العام الماضي، بما ارتفع عدد الشركات الجنوبية الإفريقية المسجلة في عضوية الغرفة إلى 873 شركة. سجل القطاع الصناعي في إمارة الفجيرة نموا ملحوظا خلال عام 2025 مع ارتفاع عدد المنشآت إلى 277 منشأة وزيادة في عدد العاملين إلى أكثر من 21 ألف عامل، كما ارتفع حجم الاستثمارات الصناعية إلى نحو 13 مليار و60 مليون درهم، محققا نموا تجاوز 16% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس توسع النشاط الصناعي وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار.
1: الأخبار الرياضية.
0: قطع فريق دبي لكرة السلة خطوة مهمة نحو التتويج بلقب دوري رابطة الأدرياتيك لكرة السلة لموسم 2025-2026 بعدما تغلب على فريق بارتيزان بلغراد الصربي حامل اللقب بنتيجة 99-93 في افتتاح سلسلة الدور النهائي في دبي، وتقام سلسلة النهائي بنظام الأفضل في 5 مباريات، حيث يتقدم فريق دبي في المواجهة الأولى وسط أداء قوي يعكس جاهزيته في أول مشاركة له في النهائي. تنطلق اليوم منافسة الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة في أبوظبي بمشاركة واسعة من مختلف الأندية التي تتنافس لتعزيز مواقعها في الترتيب العام، وتشهد البطولة نزالات لفئات عمرية متعددة على مدار 3 أيام، وسط تصدر نادي بنياس الترتيب العام، يليه نادي العين ثم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في سباق محتدم نحو المراكز الأولى. أعلن فريق الإمارات XRG للدراجات الهوائية مشاركته في النسخة 78 من طواف أوفرني رون ألب في فرنسا خلال الفترة من 7 إلى 14 من يونيو الجاري، تشكيلة قوية تضم نخبة من أبرز المتسلقين في مقدمتهم البرتغالي جواو ألميدا والمكسيكي إسحاق ديل تورو، سعيا للدفاع عن لقبه الذي حققه العام الماضي. تأهل منتخب اليمن إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقررة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 من يناير إلى 5 من فبراير 2027 بعد فوزه أمس على منتخب لبنان بهدفين نظيفين في المباراة الفاصلة التي أقيمت على استاد حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة. بهذه النتيجة أكمل منتخب اليمن عقد المجموعة الخامسة التي تضم كل من منتخبات الإمارات وكوريا الجنوبية وفيتنام.
1: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجيرة اليوم الجمعة صحو بوجه عام والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، رياح شمالية شرقية شمالية غربية من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. درجات الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 58%، في دبا بلغت 34 درجة مئوية ورطوبة 71%، في الطويين بلغت درجة الحرارة فيها 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 19%، أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 55%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار وصلت إلى 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 48%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبأ الجوي من المركز الوطني للأرصاد ياسمين الراشدي.
2: حالة الطقس المتوقعة اليوم وعطلة نهاية الأسبوع بيكون صحو بوجه عام ومغبر أحيانا، فبتظهر السحب على المناطق الشرقية يوم السبت والأحد، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، تزيد الرطوبة فترة الليل والصبح على بعض المناطق الساحلية، أما الرياح بتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على الغرب. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم كانت 18 في ركنة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر بتتراوح ما بين 36 إلى 41 درجة.

0: أما على المناطق الداخلية بتراوح ما بين 39 إلى 46 درجة مئوية. والبحر بيكون شديد الاضطراب إلى مضطرب، يصبح متوسط إلى خفيف مساء يوم السبت في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا والله أعلم، يتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوم سعيد.
1: نحن كذلك مستمعينا نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: أقسم بالله العظيم،
4: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
2: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
5: تارجت دستروي.
6: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
2: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
7: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
2: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
8: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
2: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
9: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

الفجيرة اف ام. الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال،

0: حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
1: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، كنا معكم في الأيام الماضية مع در 60، ونحن نمشي في التنازل من در 100 إلى 10، وهو الحساب العكسي. واليوم سوف نكون معكم مع در 50، والذي يبدأ في 27 من مايو وينتهي في 5 من يونيو، وهو حقا امتداد لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، والتي تسارع وبشكل واضح في نضوج أو استواء الرطب بشكل أسرع، كما تستمر هبوب الرياح الجافة المحملة بالرطوبة خاصة عند فترة الصباح الباكر. هذا وفي هذه الفترة تحديدا يخرج الصيادين بشكل يومي في صيد الضغوة، وهي طريقة قديمة يستخدم فيها الشباك على الشواطئ لصيد الأسماك القريبة، كما يخرج الأهالي في هذه الأيام وبشكل واضح لجمع المحار أو الدوك باللهجة المحلية، والتي يتواجد بكثرة على الشواطئ وتحت الرمال تحديدا، ويتم أكلها بعد تنظيفها من الرمال بعدة طرق. أولا بالغلي في الماء الحار، ثم طبخها أو تجفيفها لاستخدامها لفترات قادمة لأكلها، وهي حقيقة من الأكلات المحببة لدى الأهالي وذات فائدة غذائية عالية وسهل.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: صحة وعافية على لفجيرة أف أم.
2: البامية. تعد البامية من أهم أحد الخضروات الموسمية، تتوفر بشكل أساسي في فصل الصيف وتعتبر مخزن للعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات. تمنح البامية الجسم بالألياف الغذائية مع حمض الفوليك والكالسيوم والزنك والمنغنيز والمغنيسيوم والبيتا كاروتين. تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك اللي يعتبر مركب طبيعي هام جداً للمرأة الحامل. الفيتامينات الموجودة بالبامية تساعد على النمو والحفاظ على الخلايا الجديدة للجنين، وبذلك تضمن نمو صحي وسليم للطفل. حمض الفوليك له أهمية خاصة في فترة ما قبل الحمل وأثناء الحمل، إذ يساعد على منع العيوب الخلقية ومكافحة مرض السكري. تعمل العناصر الغذائية والألياف الطبيعية الموجودة في البامية على تنظيم نسبة السكر في الدم، فهو مفيد جداً للمرضى الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر في الدم لأنها تبطئ امتصاص السكر. وتعتبر البامية مطهر قوي جداً للقولون لما تحتويه من ألياف ومواد غذائية تساعد على هضم صحي وسليم، وتعمل كمضاد مطهر للأمعاء والقولون. تحتوي البامية على الألياف التي تعمل كملين طبيعي، ويمكن أن تساعد على التخلص من سموم الجسم، فالشعيرات الصغيرة الموجودة بالبامية تغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء وتساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجهاز الهضمي. تعتبر البامية غنية بفيتامين A ومضادات الأكسدة، وتحتوي على البيتا كاروتين واللوتين والزانثين. تعمل البامية على تقوية جهاز المناعة، وتعتبر غنية جداً بفيتامين C الذي يعمل على الوقاية من السعال والبرد بالإضافة إلى الحد من أعراض الربو، كما أنها مفيدة لصحة العظام، إذ تحتوي البامية على فيتامين كاف المهم لصحة العظام ويلعب دوراً رئيسياً في الحماية من تجلط الدم. دمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على لفجيرة أف أم.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
6: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
6: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وأحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
6: ونقاشات تهم العائلة،
5: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة أفهم.
6: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا
2: مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث، واليوم بنتكلم عن السكوني نفسه اللي هو يعتبر قائد السفينة مو بالنوخذة. كان قائد السفينة أو ما يعرف محليا بالسكوني يأخذ مكانه في آخر السفينة ويكون واقف خلف المقود الدائري الكبير موجها المسيرة المدفوعة بالرياح إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب. وما كان هذا الأداء أداء ناجم عن عشوائية أو بمحض الصدفة أو المغامرة، بل إن المعرفة والخبرة في فهم قراءة الديرة أي البوصلة كبيرة الحجم كانت ولا زالت هي وسيلة الإرشاد وعامل التوفيق في مهمة السكوني الحساسة جدا. فإذا ما كان

0: يكون أيضا متمكن من معرفة النجوم والاتجاهات اللي تؤدي إليها كل نجمة والمسافات الفاصلة ما بينها، فإن ذلك سيعرض السفينة والبحارة للمخاطر والمهالك. وعند الإبحار في السفن الكبيرة اللي تحمل البضائع الكثيرة، يعين نواخضة هذه السفن مختصين يعاينون ويتابعون الأحداثيات لآلة معينة تسمى الكمال، وهي آلة يستطيعون من خلالها تعيين موقع مغيب الشمس وموعده، وكذلك بحسابات خاصة للنجوم يعرفونها المختصين. فإذا ما حدد المختص موقع مغيب الشمس وموعده، يتم إقرار اتجاه السير وسرعته باتجاه مدينة ما يقصدونها، لذا يتم إبطاء السير حتى يصلون. كما أن هذا المختص يمكنه توجيه السكوني وإعلامه باتجاه مسيرة، وقد يكون أولئك المختصون يتقاضون أجور مرتفعة يصعب على أصحاب السفن الصغيرة دفعها. كما أن عمل السكوني ما كان خالي من المتاعب والمخاطر، خاصة إذا ما اعترضت السفينة عواصف وأمواج هائلة في البحر، حيث تصبح عملية إدارة مقود السفينة بالغة الصعوبة إلى جانب أنها ثقيلة أصلاً. لذلك فإنه يستعين بأحد ملاحي السفينة أو بسكوني آخر زميل يكون له مساعد. لهني يا رفاقة الخير نكون وصلنا إلى نهاية الموروث. كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

0: 92.6. موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: 11 تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بإعادة انتخاب

0: التعريفي لإكسبو بلغراد 2027. طرق الشارقة تعلن تحويل الحركة المرورية على طريق الخان اعتبارا من غد السبت. نتائج جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة في سبتمبر المقبل. إقليميا ودوليا، الجامعات العربية تحذر من مخططات وسياسات الاحتلال التي تهدد أمن المنطقة واستقراره. لبنان أمام الفرصة الأخيرة بين التهدئة والتصعيد. ترامب: المفاوضات في إيران قد تفضي إلى نتائج آخر الأسبوع. الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية سعيا لتوطيد العلاقات. في الاقتصاد: الإمارات تواصل تعزيز متانة النظام الوطني لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. غرفة تجارة دبي تنظم 674 اجتماعا ثنائيا للأعمال في جنوب إفريقيا لتعزيز العلاقات التجارية. هاب 71 تستقبل 27 شركة ناشئة للانضمام إلى المجموعة 18 ضمن أول دفعة دولية بالكامل. مبادرات مؤسسة مدينة إكسبو دبي تقود جيل المبتكرين نحو المشاريع المستدامة. في الرياضة: اتحاد الكرة يعتمد تراخيص 15 ناديا بدور الدرجة الأولى. دبي لكرة السلة يهزم بارتيزان في افتتاح نهائي دوري الأدرياتيكي. الإمارات الدراجات يشارك في النسخة 78 لطواف أوفر نيرون الفرنسي. منتخب اليمن يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2027 بعد فوزه على لبنان بهدفين دون رد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
2: على الفجيرة FM.
3: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
4: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة،
3: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
4: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
3: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
4: ونقاشات.

0: تهم العائلة.
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
2: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
3: آخر أخبار الملاعب،
4: تغطيات ولقاءات حصرية،
3: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
4: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
3: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM. فجيرة FM.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.
5: أصبحت صحة الأمعاء من الأساسيات في حياتنا، حيث أن الأمعاء النظيفة والخالية من السموم تعزز الهضم وتقوي المناعة وتحسن الحالة المزاجية. إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية لإزالة السموم وتحسين صحة الأمعاء، فإن إضافة مشروبات معينة إلى روتينك اليومي سيساعدك. وبحسب تقرير نشره موقع تايمز أوف إنديا، هناك مشروبات تساعدك على إزالة السموم وتطهير أمعائك بشكل فعال، منها مشروب الليمون الدافئ. ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ بالليمون، إنها طريقة بسيطة لتطهير أمعائك. فالليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد على طرد السموم وتحسين الهضم. الشاي الأخضر، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة وله خصائص طبيعية لإزالة السموم، فشرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ وتحسين توازن البكتيريا الجيدة في أمعائك. عصير الصبار، يعرف عصير الصبار بخصائصه المهدئة والمنظفة، ويمكنه المساعدة في طرد السموم من الجهاز الهضمي مع تعزيز نمو البكتيريا المعوية الصحية. كما أن شرب عصير الصبار باعتدال يمكن أن يقلل الالتهاب ويحسن حركة الأمعاء. خل التفاح، إن تخفيف ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وشربه قبل الوجبات يمكن أن يفعل عجائب.

0: تساعد على تكسير الطعام ويدعم الهضم الصحي. الزنجبيل، شاي الزنجبيل هو علاج طبيعي لمشاكل الأمعاء، ويمكن لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة أن تخفف من الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم، كما يحفز الزنجبيل إنتاج اللعاب والصفراء مما يساعد في تكسير الطعام وإزالة السموم من الأمعاء. ماء الخيار والنعناع، الماء المنقوع بالخيار والنعناع هو وسيلة منعشة لتطهير أمعائك من السموم، فالخيار مرطب وغني بالألياف، بينما يهدئ النعناع الجهاز الهضمي ويساعد في طرد السموم. أخيراً، ماء بذور الشمر، ماء بذور الشمر هو علاج قديم لتطهير الأمعاء، ونقع بذور الشمر طوال الليل وشرب الماء المصفى في الصباح يمكن أن يقلل من الانتفاخ ويحسن الهضم وينظف أمعائك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: 12 تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بإعادة انتخابها. حمد الشرقي يشهد تخريج 302 طالب وطالبة من جامعة الفجيرة، ويؤكد أن الاستثمار في التعليم رهان الوطن نحو المستقبل. الإمارات تتصدى بفعالية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رئيس المجلس الوطني الاتحادي يزور المعرض التعريفي لإكسبو بلغراد 2027. الإمارات تحب الفلبين في احتفال جماهيري الأحد. طرق الشارقة تعلن تحويل الحركة المرورية على طريق الخان اعتبارا من السبت. نتائج جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة في سبتمبر المقبل. إقليميا ودوليا، الجامعة العربية تحذر من مخططات وسياسات الاحتلال التي تهدد أمن المنطقة واستقراره. لبنان أمام الفرصة الأخيرة بين التهدئة والتصعيد. ترامب: المفاوضات مع إيران قد تفضي إلى نتائج آخر الأسبوع. كوريا الشمالية تكشف عن منشأة نووية وتسرع تطوير القدرات. مصرع: 12 شخصا بحريق اندلع في دار لرعاية المسنين بسريلانكا. في الاقتصاد: أبوظبي للصادرات يزور عددا من المصانع الإماراتية ضمن شراكة بقيمة 1 مليار درهم مع الإمارات للتنمية. غرفة تجارة دبي تنظم 674 اجتماعا ثنائيا للأعمال في جنوب إفريقيا لتعزيز العلاقة التجارية. راكس تكثف تواصلها مع القطاع الصناعي لمواكبة احتياجات الشركات. الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية والين عند مستوى 160. في الرياضة: اتحاد الكرة يعتمد تراخيص 15 ناديا بدور درجة الأولى. دبي لكرة السلة يهزم بارتيزان في افتتاح نهائي الدوري الأدرياتيكي. الإمارات للدراجات يشارك في النسخة 78 طواف أوفرني رون الفرنسي. منتخب الكريكت يشارك في مباريات دولية بجزيرة جيرسي استعدادا لتصفيات كأس العالم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: الطاهر مسجد المغفور له بإذن الله شيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله ثراه بمنطقة زعبيل بدبي. خطيب الجمعة لهذا اليوم هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد الكمالي وخطبته بعنوان لا حول ولا قوة إلا بالله، وخطيب الاحتياط هو فضيلة الشيخ سيف السويدي. نسقت لهذه الفترة الدينية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة. والآن يدخل خطيب الجمعة إلى المسجد ليبدأ خطبته، وكما سيرفع الأذان المؤذن الشيخ قاسم يحيى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر

الحمد لله ذي القوة المتين، سبحانه هو الموفق والمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولًا بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المؤمنون، في إحدى أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يردد في قلبه: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يدور في خلد أبي موسى الأشعري وما يدور في نفسه، وبشره بأن ما يقوله كنز يبقى له في الدنيا نفعه، وذخر يعظم أجره في الآخرة. وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يرغب صحابته في قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لأحدهم: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا عجب في ذلك، هذه الكلمات العظيمة لو تفكر فيها الإنسان، لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا تعني؟ تعني أنك تنفي الحول والقوة عن نفسك، عن المخلوقات، وتثبتها للخالق سبحانه وتعالى. فلا حول في دفع الشر، ولا قوة على تحصيل خير إلا بالله وحده. وهي تذكر قلبك بضعفه، وتربطك بالله سبحانه وتعالى، فيزداد هذا القلب تواضعا وخشوعا. فلذلك كانت من أحب الكلمات لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. متى تقول هذه الكلمات وهذا الدعاء؟ تقوله عند النعم، لتشكر الله تعالى على العطايا. يقول الله تعالى في صاحب الجنتين، يقول له صاحبه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وتقولها عند الرزق، لأنك تعترف بفضل الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ونرددها عند سماعنا للأذان، يقول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فلا صلاة إلا بعون الله تعالى، ولا فلاح إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وكذلك

من المواطن التي تقول فيها لا حول ولا قوة إلا بالله أن تفتتح بها دعاءك. فعنوان الرجاء قول لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني دعاء أقوله، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كلمات الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ومن ما علمه أن قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال هذا الرجل هؤلاء لربي فما لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فبلا حول ولا قوة إلا بالله تفتح لك أبواب الخيرات. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: وعند الكرب تفوض أمرك لله تعالى بلا حول ولا قوة إلا بالله. فعند السراء يزدكم الله من فضله، وفي الضراء يدرككم لطف الله سبحانه وتعالى. وقولوها عند خروجكم من بيتكم، يسدد الله تعالى دربكم وييسر لكم أمركم. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هو الجزاء؟ يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. هذا. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم احفظ دولة الإمارات من كل الجهات، واحفظ قيادتنا وأهلنا يا رب العالمين ومن يعيش على أرضنا. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا. بارك اللهم في عمره وعمله، اللهم وفقه ونوابه وولي عهده الأمين، والشيخ محمد بن راشد وولي عهده ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك يا رب العالمين. اللهم اشملهم وشهداء الوطن برحمتك وغفرانك يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

استووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الفجيرة FM 92.6.

أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. وبعد، هدى للمتقين وصفهم الله كما تكلمنا سابقا، الذين يؤمنون بالغيب بما غاب عنهم من إله قوي قادر خالق، ويؤمنون بملائكته كما أخبر هو بهم، ويؤمنون بكتبه وبرسله، ويؤمنون باليوم الآخر. كل ذلك أمور غيبية. الأمور الغيبية فيها أمر هو أمر القمة الغيبية. القمة الغيبية أن تؤمن بالله، وبعد ذلك تؤمن بما قاله لك الله. فحين يقول لي ملائكة وأنت لا تراهم، فقل نعم على الروح والسعة، لك ملائكة وإن كنت لا أراهم، لأن الذي أخبرني بهم آمنت به بعقلي أنه إله. وما دام قد قال أني خلقت ملائكة، لا تتهم قول الله بأنك لا ترى الملائكة، وإلا كانت عينك تحكم على الله، والحق يريد أن يكون الله حكما على كل جوارحك وحكما على كل عقلك. فإذا قال لك لي ملائكة فله ملائكة، كونك لا تدركهم شيء آخر، لأن وجود الشيء شيء وإدراكه شيء آخر. فأنت لك روح وبها حياتك، أرأيتها؟ أسمعتها؟ أذقتها؟ أشممتها؟ ألمستها؟ بأي وسيلة من وسائل الأدراك لم تدرك روحك، ولكنك أدركتها بأثرها في حركة مادتك، بحيث إذا سلبت منك الروح صرت جيفة ورمة. إذن فقد عرفت الروح بأثرها فيك، وهي مخلوقة لا ترى، فكيف بالخالق؟ أتريد وأنت عاجز أن تدرك مخلوقا هو في ذاتك وهو في نفسك، ومع ذلك لا تدركه إلا بأثره، ثم تحاول بعد ذلك أن تقول أنا لم أرى الحق؟ إنك لم ترى الروح وهي مخلوق، فكيف تريد أن ترى الحق وهو خالق؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فإذا آمنا بالقمة الغيبية آمنا بكل ما يقوله لنا، وإن لم نره

نفوسهم. فقبل أن يكتشف الميكروب كان الناس يشاهدون في ذواتهم ظواهر أمراض ولا يدركون إلا الظاهرة، الحرارة وكذا وكذا وكذا، ولا يعرفون شيئا اسمه الميكروب. فلما ارتقى العلم وأذن الله لمخلوق من خلقه وهو الميكروب أن يولد مرآه للوجود، أقدر العقول على أن تكتشف المجاهر، فوجد الميكروب ورأيناه بصورة مكبرة لم نره أولا لأنه كان دون طاقة إدراك العين، أقل من أن يدرك. والشيء إذا قل عن طاقة إدراك العين بقانون البصريات لا يمكن أن يدرك، بدليل أن رجلا ضخما تراه أمامك ثم يتولى عنك أي يسير بعيدا عنك، فكلما سار خطوة نقص مرآه لك وتضاءل إلى أن يصبح كالولد الصغير، فإذا ظل سائرا انفقد. أين ذهب؟ هو موجود ولكنه وصل بالبعد إلى حد الصغر الذي لا تدركه عينك. فإذا ما جئنا وجئنا بتلسكوب ليقرب البعيد أدركنا الرجل. إذن فعدم رؤيتك للشيء لا يعني أنه غير موجود، ولكن آلة إدراكك هي العاجزة. والشيء لا يدرك إما لأنه صغير جدا جدا دون مستوى إدراكك، فوسيلة إدراكك أن تكبره بالمجهر، وإما أن لا يرى لأنه بعيد بعدا يخرجه عن نطاق رؤية عينك، فهات التلسكوب ليقربه حينئذ تراه. إذن فعدم إدراكك الشيء بآلاتك الحسية المعروفة لا يعني أنه غير موجود. فإذا ما حدثنا أن الميكروب موجود الآن ورأيناه رأي العين، القدماء الذين كانوا لا يعرفون ذلك لو حدثناهم قبل الميكروب بهذا أكانوا يصدقون؟ لا يصدقون. إذن فترك الله بعض الخلق غير مدرك في زمن لأنه دون وأقل من مستوى رأي العين ثم يقدرك عليه في زمن فتراه، يقول لك الله إذن لا تصدق إن قلت لك أن هناك غيب لا تنكر، فهذا كان غيبا في القديم وقد صنعت لك الآلات لتراه حتى تستدل أن الغيب قد يكون موجودا ولكنك لا تراه. إذن فالذين يؤمنون بالغيب قمة إيمانية أن يؤمنوا بالله وأن يؤمنوا بما أخبر الله به. ثم بين وقال ويقيمون الصلاة لإدامة ولاء العبودية للحق كما قلنا في لقاءات سابقة تتجدد كل يوم 5 مرات ومما رزقناهم ينفقون. هنا تكلمنا عن الرزق، يظن كثير من الناس أن الرزق هو ما يتعلق بالأموال والنفعيات، فاللي عنده مال ينفق، اللي عنده خير من الأرض ينفق، اللي عنده نقول له لا، الرزق ما انتفع به. فالقوة رزق، والعلم رزق، والحكمة رزق، والتواضع رزق، كل ما فيه حركة للحياة رزق. فلا تقل أنا ليس عندي مال لأنفق منه، عندك عافية تصدق بها على العاجز أنفقها للعاجز، عندك حلم أنفقه للأخرق، عندك علم أنفقه للجاهل. إذن فمما رزقناهم ينفقون يستوعب كل أقضية الحياة وكل كمالات الوجود. حتى إن ذهبت إلى إنسان لا يحسن صنعة شيء فاصنعه له لأنك تجيده، يبقى إذن إجادة الأشياء رزق أيضا. إذن ومما رزقناهم ينفقون تستوعب كل حركة الحياة. ثم بعد ذلك حينما قال الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، نشاهد أن الله جاء بصنف آخر من الإيمان. ما هو الصنف الآخر؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك.
كلمة وما أنزل من قبل.

قبلك لم تأتي في وصف المؤمنين الأولين. نعم، لأن الإسلام إنما جاء ليواجه صنفين من الناس. الصنف الأول صنف كافر بالله، لا يؤمن بإله ولا يؤمن برسول مبلغ عن الله. هؤلاء هم كفار مكة، ولكن في المدينة لأن الصورة مدنية جاء صنف آخر، هم أهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون برسل عن الله وبكتب عن الله. والإيمان الإسلامي لا بد أن ينتظم النوعين معا. لماذا؟ ربما ظن أهل الكتاب أنهم على صلة بالله، يؤمنون به ويتلقون منه كتبا ويتلقون منه رسلا، فذلك كاف. نقول لا، الإيمان الإسلامي جاء ليواجه المعسكرين جميعا حتى يكون الدين كله لله. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نلاحظ أن هنا كلمة وبالآخرة، لماذا؟ لأنك إن تصفحت التوراة التي هي كتاب اليهود الذين يعايشون الإسلام في المدينة ويتولون كبرهم في خصومة الإسلام، مع أنهم كانوا يستفتحون به من قبل على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أخذوا الأمر المادي في كتبهم. فإن قرأت التوراة أو قرأت التلمود لا تجد شيئا عن اليوم الآخر، فكأن الله أكد الإيمان باليوم الآخر. لأن الذين يقولون إننا آمنا بالله وآمنا بكتب وآمنا برسل لا يلتفتون إلى اليوم الآخر، فلو لم يجئ ذلك ربما كان ذلك موافقا لما عندهم. والإسلام يريد تصورا كماليا ينتظم كل شيء، من الإيمان بالله قمة ابتداء إلى الإيمان باليوم الآخر قمة انتهاء. هنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يصف الذين آمنوا أولا والذين آمنوا ثانيا. قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك من هم؟ الأولين أم الذين آمنوا ثانيا؟ عندنا صنفين من الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا صنف، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وبما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقيمون، هذا صنف آخر. أولئك تعود إلى من؟ تعود إلى من؟

0: أولئك على هدى من ربهم يقول وهم المفلحون. إنما قال ثانيا وأولئك هم المفلحون. يبقى فيه أولئك إلى مكان وأولئك إلى مكان آخر. نقول له صادق، هل الوصفان في أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون متحدين؟ الخبر مختلف، أولئك على هدى، والهدى هو طلالة الموصلة للمطلوب، وأولئك هم المفلحون. هل هي الدلالة ولا الغاية المطلوبة؟ الغاية المطلوبة. يبقى هم على هدى فوصلوا إلى الفلاح، يبقى الأول دلالة موصلة إلى المطلوب، والثاني غاية وهو الفلاح. طيب الأولين لهم الدلالة فقط وليست لهم الغاية، والثانيين لهم الغاية وليست لهم الدلالة، ولا الاثنين لهم الدلالة بالهدى ولهم الغاية بالفلاح؟ الاثنين الاثنين. الله، يبقى إذن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يجب أن تكون لمن؟ للصنفين معا، للصنفين معا. وإن أردت أن تجعل لصنف إشارة ولصنف آخر إشارة فتلك من بلاغات القرآن. بلاغات القرآن حين يأتي لأمرين كل أمر له حكمان، يقوم يأتي في الأمر الأول بحكم ويتركك تستنبط الأمر المقابل له في الحكم الثاني، يعني يعمل عكسية. زي إيه يعني؟ مثلا قد كان لكم آية في فئتين التقتا، لما التقى الكفار مع المؤمنين في الحرب يبقى في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، أي الفئات هي التي تقاتل في سبيل الله؟ أي الفئات هي؟ المؤمنة، كأنه قال فئة إيه؟ مؤمنة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة. يبقى تقاتل في سبيل إيه؟ لازم في سبيل الشيطان. يبقى كأن توسعة الآية إيه؟ لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: كنتم مع حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

0: الفجيرة اف ام 92.6. سيرة حاكم. تأليف مراد عبد الله البلوشي بصوت محمود ربيعي.
1: الفصل الثامن، الجزء الثالث. القمة الإسلامية إسلام أباد، 23 من مارس من عام 1997. وصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ممثل صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، إلى إسلام أباد في 22 من مارس من عام 1997 على رأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي الذي عقد بمناسبة الاحتفال بالذكرى 50 لاستقلال جمهورية باكستان الإسلامية. وكان في مقدمة مستقبل سموه دولة نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، ووزير الخارجية جوهر أيوب خان، والسيد لاهي يخش سومورو رئيس البرلمان الاتحادي الباكستاني، وسعادة محمد عتيق القمزي سفير دولة الإمارات لدى باكستان، والعقيد الركن محمد كاهور الحمادي رئيس الارتباط العسكري.

0: كريم السفارة وأعضاء السفارة. وأعرب صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ممثل صاحب السمو رئيس الدولة في مؤتمر القمة الإسلامي لدى وصوله مطار إسلامباد عن سروره البالغ لزيارته جمهورية باكستان الإسلامية على رأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر القمة الإسلامي. وأكد سموه إلى أن الظروف الصعبة التي يمر بها العالم الإسلامي تتطلب أن يبرهن المؤتمر للعالم عن إيمانه العميق والفعال بالتضامن والتآزر، لأن في ذلك وحدة وعزة العرب والمسلمين وقوتهم. كما أعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة عن أمله في أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف المرجوة ليتمكن العالم الإسلامي من الوقوف صفا واحدا ويهتدي بما ورد في الآية الكريمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم.
1: سيرة حاكم.
0: وفي 23 من مارس من عام 1997 بدأ أصحاب السمو والفخامة رؤساء وممثل الدول الإسلامية أعمال قمة مؤتمرهم الطارئ في إسلامباد. وشارك في الجلسة الافتتاحية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ممثل صاحب السمو رئيس الدولة إلى مؤتمر القمة الإسلامي. وقد افتتح الرئيس الباكستاني فاروق ليجاري القمة التي عقدت في قاعة المؤتمرات الكبرى بالعاصمة الباكستانية. وفي كلمته أكد الرئيس الباكستاني على أهمية انعقاد هذه القمة في هذه الظروف التي يمر بها العالم العربي والإسلامي. وقال فخامته بعد الترحيب بالمشاركين في أعمال القمة: إن الأمة الإسلامية مطالبة بتعزيز العمل الإسلامي من أجل تضامن ووحدة الصف في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم العربي والإسلامي، مؤكداً وقوف جمهورية باكستان الإسلامية الدائم مع الحق والعدل ونصرة المسلمين في أي مكان. وأوضح بأن الغرب يصور الإسلام بأنه ملجأ للإرهاب والعنف، وبأن الدول الإسلامية تشهد بعض الانقسامات والنزاعات ما يضعف قوتها أو كلمتها أمام الآخرين. ودعا في هذا الصدد إلى الاعتصام بحبل الله المتين تطبيقا لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كما قدم شرحا مستفيضا لما يعانيه الإسلام والمسلمون من جراء التشتت والخلافات المستمرة بينهم. وحث الرئيس الباكستاني

0: الإسلامية وتخطي كافة العقبات التي تواجهها، مشيرا إلى أن شعوب الأمة العربية والإسلامية أمانة في أعناق قادتهم. وشدد فخامته في كلمته على ضرورة الوقوف صفا واحدا إلى جانب القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية، ومنها قضية القدس الشريف وتعنت إسرائيل في بناء المستوطنات. ودعا قادة الدول الإسلامية إلى إدانة الإجراءات التعسفية التي تمارسها بعض القوى لتغيير هوية القدس الشريف ومعارضة الاعتداء على أذربيجان وحقوق البوسنة وشعب جمهورية قبرص التركية. وشهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ممثل صاحب السمو رئيس الدولة لدى المؤتمر الإسلامي في دورته الاستثنائية في العاصمة الباكستانية، شهد إلى جانب رؤساء وممثلي حكومات الدول الأعضاء المشاركة في المؤتمر العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الذكرى 50 لاستقلال جمهورية باكستان الإسلامية. وقد اشتمل العرض العسكري على معدات عسكرية متطورة وحديثة، منها الدفعة الأولى لدبابات T-80 الأوكرانية الصنع التي تعاقدت عليها باكستان وعددها 320 دبابة. كما تم عرض صواريخ متوسطة المدى ومجموعة من الطائرات المقاتلة، منها الطائرة التي تم تصنيعها في باكستان، بالإضافة إلى تشكيلات عسكرية متنوعة.
1: سيرة حاكم.
0: حاكم الفجيرة يلتقي نواز شريف. اجتمع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ممثل صاحب السمو رئيس الدولة لدى مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الاستثنائية بعد انتهاء جلسة افتتاح القمة في 23 من مارس من عام 1997 مع دولة نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، حيث سلمه سموه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وانعقاد القمة الإسلامية. وطلب دولة نواز شريف من صاحب السمو حاكم الفجيرة نقل تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، متمنيا له دوام الصحة وطول العمر، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة مزيدا من التقدم والازدهار. كما قدم الشكر إلى سموه لمشاركة دولة الإمارات في الدورة الاستثنائية للقمة الإسلامية، معربا عن أمله في تحقيق المزيد من الترابط والتلاحم بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية خاصة وبين الدول العربية والإسلامية بصفة عامة.
1: سيرة حاكم.
0: استقبالات حاكم الفجيرة. استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ممثل صاحب السمو رئيس الدولة لدى مؤتمر القمة الإسلامي بمقر إقامته في 22 من مارس من عام 1997.

0: بصفة خاصة. سيرة حاكم. مغادرة حاكم الفجيرة. غادر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة إسلام أباد في 23 من مارس من عام 1997 بعد أن مثل صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة لدى مؤتمر القمة الإسلامي بعد اختتام أعماله. وكان في وداع سموه بمطار إسلام أباد سعادة مشاهد حسين مستشار دولة رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الإسلامية وسعادة محمد عتيق القمزي سفير الدولة لدى باكستان وأعضاء السفارة. الوفد المرافق معالي راشد عبد الله وزير الخارجية ومعالي سعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وكيل وزارة الإعلام والثقافة وسعادة محمد عتيق القمزي سفير دولة الإمارات لدى باكستان.
1: سيرة حاكم.
2: تأليف مراد عبد الله البلوشي بصوت محمود ربيعي.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز ثانية ظهرا، اهلا بحضراتكم. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون ملك الدنمارك بذكرى اليوم الوطني لبلاده. رئيس وزراء صربيا يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي ويؤكد أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين. مجلس العكامية يحتفي بعودة الحجاج في أجواء مجتمعية مفعمة بالفرح والتلاحم. إقليميا ودوليا، إسرائيل تعلن مقتل مهندس العبوات الناسفة في حزب الله. أديس أبابا تجمع قوى سودانية على مسار للسلام بهدف إنهاء الحرب. مالي ترصد 3.5 مليون دولار للوصول إلى زعيم القاعدة في الساحل. مصرع 12 شخصا بحريق اندلع في دار لرعاية المسنين بسريلانكا. في الاقتصاد، اليوم العالمي للبيئة 2026، وأبو ظبي تقود صياغة الحلول البيئية عبر الابتكار العلمي. دائرة الطاقة تطلق إطار أبو ظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاع المياه.

0: 1.57 تريليون درهم والائتمان إلى 2.72 تريليون درهم بنهاية أبريل. تعاون بين سيدات أعمال الإمارات وأوبرا روسيا لتعزيز ريادة الأعمال. وفي الرياضة 10 خيول تتنافس غدا على لقب كأس السيد صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله للخيول العربية الأصيلة بالسويد. تحت رعاية الشيخة فاطمة بطولة البولينج الدولية للسيدات تنطلق 11 من يونيو. وفيفا يطلق تصنيفا جديدا لتقييم أداء اللاعبين في مونديال 2026. نهاية الموجز، موجز جديد إخباري على رأس الساعة القادمة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: بالله العظيم، حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاكد استروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي. تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة أف أم.
2: أسعد الله وقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، ورحب بكم برنامجنا العائلي بيت العائلة، ولمتد وياكم من الساعة 2:00 حتى 4:00 عصرا، ساعتين مليئة بأخبارنا الإيجابية، علوم البلاد، دراسات وإحصائيات، ولقاءات.

مميزة مع ضيوف مميزين. أذكركم مستمعينا متابعينا قام التواصل ويانا على 0922-3-1-5-1-5 وأيضا على 655-55-1-6. اليوم إن شاء الله راح أكون وياكم من نور مبارك ويرافقني عبد العال حيدوكي باختيارات المتميزة. لكن قبل أن نبدأ مشوارنا الجميل خلنا نطلع فاصل قصير، بعدها بنعود لكم، خلكم يانا يعني.

0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى جلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
1: كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك.
0: وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء مملكة الدنمارك.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة وإشراف من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت اللجنة العليا لمهرجان الشيخ زايد عن إطلاق مهرجان الشيخ زايد الصيفي لعام 2026 في منطقة الوثبة في أبوظبي خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس للمقبلين يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء، في خطوة نوعية تهدف إلى تقديم تجربة صيفية متكاملة تركز على تنمية مهارات الطلبة والناشئة وتعزيز أيضا الثقافة والهوية الوطنية ونشر مفاهيم الابتكار وذكاء الاصطناعي ضمن بيئة تعليمية رياضية ترفيهية آمنة ومحفزة، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم ودائرة أبوظبي للتعليم والمعرفة.
2: يستهدف المهرجان الأطفال والناشئة من عمر 6 إلى 18 عاما إلى جانب العائلات وجميع فئات الزوار في تجربة صيفية متكاملة تعيد تعريف الإجازة الصيفية باعتبارها مساحة للتعلم واكتساب المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز القيم الوطنية والاجتماعية.
1: ويمثل مهرجان الشيخ زايد الصيفي لعام 2026 هي أول تجربة صيفية متكاملة من نوعها ضمن هذا الإطار في الدولة والمنطقة، إذ يرتكز على رؤية حديثة تحول الإجازة الصيفية إلى منصة تجمع بين التعليم والترفيه والرياضة والثقافة والابتكار، وتسهم في إعداد جيل واعي ومتمكن من مهارات المستقبل.
2: ويحظى المهرجان بشراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات الوطنية الرائدة بما يعكس حجم المشروع وأهدافه المجتمعية والتنموية، إذ يأتي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة أبوظبي إلى جانب عدد من الجهات الوطنية الأخرى التي سيعلن عنها لاحقا في نموذج تكاملي يعزز القيمة التعليمية والمجتمعية للمهرجان.

0: شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش حفل تخريج 302 طالب وطالبة من جامعة الفجيرة منهم 52 من برنامج الدراسات العليا والماجستير.
1: مزيد من التفاصيل مستمعينا متابعينا في التقرير التالي مع الزميل عثمان شلكاوي.
2: يأتي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب جامعة الفجيرة ليجسد ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد ويعكس نجاح الجامعة في إعداد أجيال مؤهلة بالعلم والمعرفة قادرة على المساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص. في كلمته بهذه المناسبة أعرب معالي الشيخ نهيان مبارك النهيان عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش عن بالغ شكره وتقديره للقيادة الرشيدة وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على دعمه المستمر لمسيرة التعليم والتنمية والتي جعلت من دولة الإمارات نموذجا رائدا في التقدم والازدهار. الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على دعمه المتواصل لمسيرة التعليم العالي ولسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على متابعته الحثيثة واهتمامه المستمر بتطوير المنظومة التعليمية وتمكين الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات العلمية. وقال الدكتور سليمان الجاسم:
3: تخرج اليوم الحقيقة كان تخرج تاريخي في جامعة الفجيرة من ناحية العدد الخريجين، من ناحية الحضور، رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ حمد محمد الله يطول عمره ورعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد ولي العهد ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ومجموعة من الشيوخ والوزراء وقادات الدولة حضروا هذا العرس الأكاديمي لجامعة الفجيرة. نحن فخورين بإنجاز أبنائنا لما وصلوا في هذه المراتب العلمية المتقدمة، وهؤلاء سيكونوا هم الآلة التي ستحرك اقتصاد البلد المستقبلي في جميع القطاعات. نحن دورنا كجامعة أن نوفي باحتياجات هذه القطاعات من ناحية المهارات، من ناحية التعليم، وإن شاء الله خلال السنوات القادمة سنشهد برامج جديدة، أعداد أكثر، تخصصات جديدة أيضا بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وخطط وتطلعات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية. تقريبا 305 تقريبا خريجين، عندنا 53 ماجستير والبقية بكالوريوس.
2: من جانبها أكدت الدكتورة أسماء عبد الرحمن الأستاذ المشارك في كلية الآداب والإنسانيات بجامعة الفجيرة عن توفير كل الإمكانيات لمواصلة الطلاب لمسيرة تعليمهم بالجامعة في عدد من التخصصات التي تلبي سوق العمل في دولة الإمارات.
4: بنهنئ طبعا أبنائنا الخريجين والخريجات في هذا اليوم دفعة صنع الأثر. في الحقيقة احنا اليوم بنحصد ثمار يعني سنوات من الجهد والاجتهاد والعطاء لجامعة الفجيرة، وطبعا يعني هذا بيأتي بدعم من القيادة الحكيمة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة رعاه الله، وسمو ولي العهد الشيخ محمد بن حمد الشرقي رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة. في الحقيقة في دعم كبير جدا لإمارة الفجيرة لمسيرة التعليم بيجسد طبعا اليوم في هذا الحفل، بيشهد مجموعة من التخصصات المتنوعة المختلفة اللي طبعا بالتأكيد إنها بتلبي احتياجات سوق العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: مجموعة من الخريجين أعربوا عن فرحتهم بهذه المناسبة مشيدين بالجامعة وإدارتها وأعضاء هيئتها الأكاديمية تقديرا لدعمهم ورعايتهم لمسيرتهم التعليمية.
5: أول شيء مبروك للخريجين ومبروك لي أنا ومبروك للأسر وأسرتي بعد، لأن كان في عمري أنا أني أنا أدرس وأتخرج كان شوية في تحديات، ولكن الله يسر الأمور وهونها علينا وخلاها يسرة والحمد لله تخرجنا وخلصنا. أنا طبعا من الدفعات اللي هي عاصرت الجامعة المبنى القديم والجامعة قبل ما تندمج مع الجامعة الأخرى وصارت أفضل وأحسن، تطور كل شيء فيها يعني بقيادة دكتور سليمان الجاسم الله يحفظه، الجامعة صارت أفضل وأحسن ومتطورة بشكل كبير. يعني أقول لزملاء الطلاب اللي تخرجوا مبروكين، واللي حاليا في مقاعد الدراسة أتمنى وأقولهم أنهم يكملوا دراسة. عبد الله.

0: سعيد راشد معيلي الكندي، خريج اي تي.
1: الحمد لله بعد 5 سنين انتهت مرحلة طب الأسنان بالخير الحمد لله والامتياز، وبشكر برضو جامعة الفجيرة على كل الخبرات اللي أخذناها والإكسبيرينس. رسالتي للطلاب اللي لسه ما اختاروا حياتهم ومجالهم، بنصحهم بطب الأسنان صراحة مجال حلو شديد. التطور اللي حصل للجامعة والتغيير الهوية الجديدة رهيب شديد، وإحنا فعلا ملاحظين الحاجات دي أكاديميا وحتى ككامبس في الجامعة. نحن نشكر جامعة الفجيرة. ريم عبد العظيم، كلية طب الأسنان.
2: اليوم كان جميل جدا بصراحة يعني، وأجواء جميلة وفرحنا كلنا وبسطنا بصراحة، كانت تجربة جميلة يعني، وكانت رحلة طويلة مليئة بأحداث كتير يعني، بس الحمد لله يعني إن شاء الله نطلع لمستقبل أحسن إن شاء الله يعني. بصراحة احنا استفدنا كتير يعني من التجربة يعني. محمد رمز.
3: أنا طالبة ريهام محجوب بكلية الهندسة والتكنولوجيا تخصص الأمن السيبراني. حفلة التخرج اليوم كانت جدا ممتعة وممتازة، تغيرت جامعتنا لجامعة الفجيرة وتطورت جدا. أهدي هذا النجاح لأهلي، وبقول لزملائي الطلاب الجديدين ما في حاجة صعبة واستمروا، في النهاية حتوصلوا.
4: الحمد لله بهذا اليوم الفضيل تخرجنا، ونحن نعتبر هاي مش نهاية الطريق، هذه بداية جديدة ان نكمل ماجستير ودكتوراه ونوصل لمناصب اعلى ونخدم هذه البلاد على هذا التخصص. ما شاء الله جامعة الفجيرة اليوم تخرج دفعة كبيرة من الطلاب بالماجستير والبكالوريوس، واللهم لك الحمد في عدد كبير من طلاب البكالوريوس في تقنية المعلومات وفي الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي، والله يوفقهم إن شاء الله جميعا. منصور المسماري، تقنية المعلومات.
5: بالنسبة لي التخرج شيء كبير، تخرج ماجستير في إدارة الأعمال بتقدير امتياز الحمد لله، وأهني طبعا خواتي وإخواني اللي متخرجين وياي دفعة 2026، والله يعطي العافية الدكاترة الصراحة. وبالنسبة للحفل، الحفل في منتهى الجمال وقمة التنظيم. موز الزعابي.
6: في ختام الحفل سلم صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي الشهادات للخريجين والخريجات من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير من مختلف التخصصات العلمية، متمنيين لهم التوفيق وداعين إياهم إلى مواصلة رحلة العلم واكتساب المعرفة والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن. لبرنامج بيت العائلة، عثمان شلكاوي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورا مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: مستمرين ياكم مستمعينا في أخبارنا وتفاصيلنا، لكن بعد هذا الفاصل القصير خلكم يعني
2: يهلا.

0: الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز الثالثة، أهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون ملك الدنمارك بذكرى اليوم الوطني لبلاده. حمد الشرقي وولي عهد الفجيرة يشهدان تخريج 302 من طلاب وطالبات جامعة الفجيرة، ويؤكد الاستثمار في التعليم رهان الوطن نحو المستقبل. رئيس وزراء صربيا يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي ويؤكد أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين. مجلس العكامية يحتفي بعودة الحجاج في أجواء مجتمعية مفعمة بالفرح والتلاحم. إقليميا ودوليا، إسرائيل تعلن مقتل مهندس العبوات الناسفة في حزب الله. أديس أبابا تجمع قوى سودانية على مسار للسلام بهدف إنهاء الحرب. مالي ترصد 3.5 مليون دولار للوصول إلى زعيم القاعدة في الساحل. مسرع 12 شخصا بحريق اندلع في دار لرعاية المسنين في سريلانكا. وفي الاقتصاد، اليوم العالمي للبيئة 2026، أبوظبي تقود صياغة الحلول البيئية عبر الابتكار العلمي. دائرة الطاقة تطلق إطار أبوظبي التنظيمي لجهزية ومرونة قطاع المياه والطاقة. تعاون بين سيدات أعمال الإمارات وأوبرا روسيا لتعزيز ريادة الأعمال. وفي الرياضة، 10 خيول تتنافس غدا على لقب سيد صاحب اسمه رئيس الدولة حفظه الله للخيول العربية الأصيلة بالسويد. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في نشرة أخبارية مفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. عالم الإمارات رمز القوة والفخر، نرفعه فوق المنازل والمؤسسات دليلا على محبتنا ورمزا لولائنا لرئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. فخورين بالإمارات.

أساس السياسة والفراسة والأفكار، وخالد اللي باسمه النصر مقرون، وانكثرت النشوار يندر بالأشوار.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا. وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي أن اليوم العالمي للبيئة الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار دعوة عالمية إلى العمل المناخي، هذا اليوم بيجسد فيه التوجه العالمي نحو تسريع الحلول البيئية والمناخية وتعزيز أيضا الشراكات الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة.
2: وقال سموه بهذه المناسبة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تواصل ترسيخ نموذج تنموي متقدم يضع الاستدامة والعمل المناخي في صميم التخطيط للمستقبل من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا وتطوير حلول مستدامة تعزز جاهزية المجتمعات والاقتصادات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.
1: وأضاف سموه أن رؤية المغفر

0: وهو النهج اللي توصلت الدولة البناء عليه اليوم عبر مبادرات ومشاريع نوعية تدعم استدامة الموارد الطبيعية وتحافظ على حق الأجيال القادمة فيها.
1: وأشار سموه إلى أن مواجهة التغير المناخي تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات والمجتمع والأفراد، إلى جانب تعزيز البحث العلمي ونشر الثقافة البيئية وتمكين الأجيال من تبني ممارسات أكثر استدامة ومسؤولية تجاه البيئة.
0: ودعا سموه أيضا إلى مواصلة تطوير البرامج والمبادرات الرائدة لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية البرية والبحرية، ما يعزز وريادة أبوظبي في مجالات العمل البيئي والمناخي، ويدعم أيضا بناء مستقبل أكثر ازدهارا للأجيال القادمة.
1: فيما أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي أن الهيئة تواصل وعلى مدى 3 عقود تنفيذ برامج ومشاريع بيئية قائمة على العلم والابتكار عبر توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مراقبة البيئة وإدارة الموارد الطبيعية وتطوير حلول تدعم التكيف مع التغير المناخي في الإمارة.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: واصل مجلس محمد بن حمد الشرقي فعاليات المبادرة المجتمعية الفجيرة تحتفي بحجاج بيت الله الحرام، حيث شهد مجلس مريشي تنظيم فعاليات اليوم الثالث من المبادرة، وذلك بعد إقامة الاستقبالات السابقة في مجلس البدية وقاعة لطويين وسط أجواء مجتمعية مفعمة بالفرح والتلاحم، واستقبل أهالي الفجيرة الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بالترحيب والتهاني.
2: وتضمنت الفعالية عددا من المظاهر الشعبية والتراثية التي اعتاد عليها أهالي الفجيرة في استقبال الحجاج، من بينها توزيع النثور وتقديم الفوال الإماراتية وإلقاء القصائد وتركيب الشارات الخضراء في صورة تعكس تمسك المجتمع بموروثه الاجتماعي وحرصه على إحيائه في مختلف المناسبات. كما شهدت الفعالية تفاعلا مجتمعيا واسعا من الأهالي نورة.
1: وعبر أيضا هني الحجاج العائدون عن سعادتهم بهذه المبادرة المجتمعية التي عادت إلى الأذهان مشاهد الاستقبالات الشعبية الأصيلة، حيث رفعوا اسمايات الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولعهد البجيرة على دعم المستمر للمبادرات المجتمعية وحرصه على ترسيخ قيم الترابط والمحبة بين أبناء المجتمع والحفاظ على الموروث الإماراتي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندن وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
8: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
9: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
10: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
11: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: لهني مستمعينا متابعينا بنكون وصلنا وياكم لختام مشوار حلقتنا لليوم. ألاقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم نفس الوقت ونفس الموعد. كنت وياكم نورة مبارك وأيضا رافقني زميلي حمود محمد وأنس العقرباوي باختياراتهم المتميزة. أتمنى لكم يوم جميل ويوم سعيد. الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا. مع السلامة.

0: 92.6 والهو شرقي. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: أهلا بحضراتكم من جديد، نشرة الرابعة نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الدولة حفظه الله ونائباه يهنئون ملك الدنمارك بذكرى اليوم الوطني لبلاده. وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 370 أسيرا. في الإمارات إجراءات احترازية إضافية للقادمين من عدد من الدول في إطار الجاهزية للتعامل مع إيبولا. واستقرار أسعار النفط بعد تراجعات حادة.
0: الأخبار المحلية.
1: حياكم الله. في تفاصيل نشرتنا، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى جلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء مملكة الدنمارك. أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 185 أسيرا من الجانب الروسي و185 أسيرا من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7471 أسيراً. وثمنت وزارة الخارجية تعاون البلدين الصديقين في إنجاح جهود وساطة دولة الإمارات باعتبارها وسيطاً دولياً موثوقاً وتقديرهما حرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين. وأفادت الوزارة بأنه مع نجاح هذه الوساطة يبلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 24 وساطة، والتي تأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا. وأكدت وزارة الخارجية على أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي.

0: الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أعلنت عن تطبيق إجراءات احترازية إضافية للقادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية جنوب السودان، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاستباقية الهادفة إلى تعزيز الجاهزية الوطنية للتعامل مع المستجدات المرتبطة بفيروس إيبولا. وأوضحت الجهتان أنه تقرر إيقاف إصدار جميع أنواع التأشيرات الجديدة لمواطني الدول المذكورة بما في ذلك تأشيرات الزيارة اعتبارا من الساعة الواحدة من يوم السبت الموافق 6 من يونيو 2026، قابلة للتمديد مع استمرار رحلات الشحن بين دولة الإمارات والدول الثلاث. كما تقرر منع دخول المسافرين القادمين من الدول المذكورة بما في ذلك القادمون إلى الدولة عبر الترانزيت من خلال دولة أو عدة دول أخرى ما لم يكونوا قد أمضوا أكثر من 21 يوما خارج تلك الدول قبل الوصول إلى دولة الإمارات، وذلك دون التأثير على استمرارية رحلات الترانزيت. وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أكدت استمرار متابعة المستجدات المرتبطة بفيروس إيبولا بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين ومتابعة تأثيرها على أي دول أخرى واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق تقييم المخاطر والمعايير الصحية المعتمدة.
1: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الأقليمية الدولية إلى لبنان، حيث قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الجمعة قال إنه سيوافق على انسحاب حزب الله من جنوب لبنان شريطة انسحاب القوات الإسرائيلية في الوقت نفسه من الأراضي التي تحتلها. وفي بيان مكتوب وزعه مكتبه انتقد بري إطار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والمعلن هذا الأسبوع واصفا إياه بالجائر. وأوضح بري قائلا يفهم بوقف إطلاق النار كامل وشامل دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون تجريف وهدم كل من هو قائم. وأضاف أنه يوافق على انسحاب جنوب الليطادي بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها. أنذر الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة سكان مدينة وخمس قرى إضافية في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري تمهيدا لتنفيذ هجمات. وطلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي فخي أدرعي طلب إخلاء مدينة السرفند وقرى تفحتا والبابلية وقعقعية الصنوبر والمروانية، وكتب قائلا حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. إلى الشأن الأوكراني الروسي، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الجمعة قال إنه جرى إطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رسالة نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي مشيرا لعدم وجود قنوات اتصال بين موسكو وكييف. وأوضح بيسكوف قائلا جرى إطلاع بوتين على رسالة زيلنسكي مضيفا لا توجد قنوات اتصال رسمية بين روسيا وأوكرانيا، وبيّن أن روسيا تأمل باستئناف المفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا. وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي قال بيسكوف إن موقف البيت الأبيض من أوكرانيا متسق ومتناقض في آن معا، مشيرا إلى أنه لا خطط لعقد اجتماع بين بوتين وترامب في المنظور القريب. عرضت الحكومة العسكرية في مالي مكافأة قدرها 3.5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو قتل زعيم فرع تنظيم القاعدة في منطقة الساحل الإفريقي. ويعد إياد أغ غالي زعيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المطلوب الأول في المنطقة بصفاته زعيم أكبر قوة متشددة تقاتل المجالس العسكرية والتي تسيطر على العديد من دول الساحل.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: نظرة على أخبار الاقتصاد، في الاقتصاد المحلي أكد سعادة علي محمد المرزوقي مدير

0: عام غرفة أبو ظبي رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز أكد أن قطاع الامتياز التجاري يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد العالمي، ويضم أكثر من 2 مليون شركة حول العالم توفر ما يزيد على 19 مليون فرصة عمل، ما يعكس دوره المهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتمكين رواد الأعمال من التوسع محليا ودوليا. إلى أسعار النفط مستمعين، استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد الانخفاضات الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة، وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بمقدار 21 سنتا أي ما يعادل 0.22% لتسجل 95.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:03 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد هبوطها بنسبة 2.84% عند إغلاق جلسة أمس. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 10 سنتات أو 0.11% إلى 92.94 دولار للبرميل عقب تراجعه بنسبة 3.1% في جلسة الخميس. ورغم هذه التراجعات مستمعين، يتجه الخمان إلى تسجيل أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 6% منذ بداية الأسبوع.
1: الأخبار الرياضية.
0: في الرياضة، تقام يوم غد السبت منافسات جولة السويد على لقب السيد صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله للخيول العربية الأصيلة ثاني المحطات الأوروبية ضمن أجندة النسخة 33 لسلسلة السباقات العالمية، وذلك في مضمار غاردة العشبي في ستوكهولم بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لمملكة السويد. توقع عالم الرياضيات الألماني يوخيم كليمنت الذي نجح في التنبؤ بهوية بطل النسخ الثلاث الأخيرة من بطولة كأس العالم أن يتوج المنتخب الهولندي بلقب مونديال 2026 والذي ينطلق الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وحظيت توقعات كليمنت باهتمام واسع النطاق نظرا لسجله المثير للأعجاب، إذ نجح نموذجه الرياضي في التنبؤ بدقة بتتويج ألمانيا بلقب نسخة 2014 في البرازيل، وفرنسا بنسخة 2018 في روسيا، والأرجنتين بنسخة 2022 في قطر. وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة ماركا الإسبانية، يشير النموذج الرياضي لكليمنت في نسخة 2026 إلى مواجهة نهائية غير مسبوقة تجمع بين منتخبي هولندا والبرتغال، ما يعني تتويج بطل جديد للمرة الأولى في تاريخ المونديال، حيث لم يسبق لأي من الطرفين الفوز باللقب.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس مستمعينا صحو بوجه عام، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، أيضا الرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 10 إلى 20، تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 61%، في دبا 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 37%، وفي مصافي 41 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 28%. نهاية النشرة دائما. شكرا جزيلا لحضراتكم، أنا هاجر الرئيسي، ألتقيكم على رأس الساعة القادمة.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تابد استروي.
5: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: وراء كل أغنية حكاية،
6: نحكي لك أجمل حكاية،
5: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
6: كلمة كلمة
5: تحكي قصتهم.
7: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
5: وتعزف على أوتار القلب.
6: عيون القلب
5: تذهب بنا إليهم.
8: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
5: وتزيدنا حنينا.
6: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
9: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز أخبار الخامسة، مساءكم خير من جديد. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون ملك الدنمارك بذكرى اليوم الوطني لبلاده. محمد الشرقي وولي عهد الفجيرة يشهدان تخريج 302 طالبا وطالبة من جامعة الفجيرة، ويؤكد الاستثمار في التعليم رهان الوطن نحو المستقبل. رئيس وزراء صربيا يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ويؤكد أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين. مجلس العكامية يحتفي بعودة الحجاج في أجواء مجتمعية مفعمة بالفرح والتلاحم.

0: إقليميا ودوليا، إسرائيل تعلن مقتل مهندس العبوات النسفة في حزب الله. أديس أبابا تجمع قوى سودانية على مسار للسلام بهدف إنهاء الحرب. مالي ترصد 3.5 مليون دولار للوصول إلى زعيم القاعدة في الساحل. مصرع 12 شخصا بحريق اندلع في دار لرعاية المسنين بسريلانكا. في الاقتصاد، في اليوم العالمي للبيئة 2026، أبو ظبي تقود صياغة الحلول البيئية عبر الابتكار العلمي. دائرة الطاقة تطلق إطار أبو ظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاع المياه. الأصول المصرفية ترتفع إلى 5.57 تريليون درهم والائتمان إلى 2.72 تريليون درهم بنهاية أبريل. تعاون بين سيدات أعمال الإمارات وأوبرا روسيا لتعزيز ريادة الأعمال. وفي الرياضة، 10 خيول تتنافس غدا على لقب كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله للخيول العربية الأصيلة في السويد. تحت رعاية الشيخة فاطمة، بطولة البولينج الدولية للسيدات تنطلق 11 من يونيو. وفيفا يطلق تصنيفا جديدا لتقييم أداء اللاعبين في مونديال 2026. نهاية الموجز، شكرا جزيلا للمتابعة، أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاكد استروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة.

0: بن رشيد.
1: كل اللي صاير اليوم يا عيال فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
2: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

أساس السياسة والفراسة والأفكار، وخالد اللي باسمه النصر مقرون، وانكثرت النشوار يندر بالأشوار.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: ماجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
9: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم. نحن

0: الشرقية بحتة
1: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
2: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا.

ربهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه نستودعك إماراتنا فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل واشدد أزرهم وقو عزيمتهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: Lena.
1: فجيرة FM.
2: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
3: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة،
2: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
3: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
2: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
3: ونقاشات تهم العائلة،
2: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
4: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونور مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
5: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
6: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
7: نحن

0: حتى
1: بتوقيت الفجيرة.
2: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي
1: بتوقيت الفجيرة،
2: كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
3: وراء كل أغنية حكاية،
4: نحكي لك أجمل حكاية،
3: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
4: كلمة كلمة
3: تحكي قصتهم.
5: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
3: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
6: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
3: وتزيدنا حنينا.
4: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
2: نوستالجيا مع أنس، كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إمارات

بيتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندن وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
8: سيرة حاكم.
7: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. من كتاب
8: سيرة حاكم
7: تأليف مراد عبد الله البلوشي بصوت محمود ربيعي.
8: سيرة حاكم
9: على الفجيرة اف ام.
10: وراء كل أغنية حكاية
11: نحكي لك أجمل حكاية
10: تروي كلمة ولحنا وشجنا
11: كلمة
10: تحكي قصتهم.
12: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي يعني من شاب لبنت
10: وتعزف على أوتار القلب.
11: عيون القلب
10: تذهب بنا إليهم.
13: أقول لك يا أستاذ نزار أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي
10: وتزيدنا حنينا.
11: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
9: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارب الدستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

وصلني على شارع خمسي تاني مفرق على اليمين آخر غمرة وآخر لمس كانوا هون سبع سنين وصلني على شارع خمسي تاني مفرق على اليمين آخر غمرة وآخر لمس كانوا هون من سبع سنين.

والعمر قلت الله فيه والعمر اختلف الاحساس كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت لو بلش لك خبريات مش رح خلص

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مقندغو ماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة

0: هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان.
1: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: بلادنا فرض الدفاع عنها، فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تابد استروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
0: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
2: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
5: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
4: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر.

0: نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي، كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
2: وراء كل أغنية حكاية،
3: نحكي لك أجمل حكاية،
2: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
3: كلمة كلمة
2: تحكي قصتهم.
4: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
2: وتعزف على أوتار القلب.
3: عيون القلب
2: تذهب بنا إليهم.
5: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
2: وتزيدنا حنينا.
3: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
1: نوستالجيا مع أنس، كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
6: فجيرة FM.
7: دخلت الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءاً. الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

احنا لا ندعي الكمال، نحن مسؤولين قدام شعبنا وعند الله، وكل يوم نتعلم شيء جديد. بمساعدة اخواني ومساعدة الوزراء اليوم هم دولة الامارات هي المتقدمة على كل الحكومات.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون،
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.

0: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
1: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
2: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة،
1: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
2: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، أعقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
1: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
2: ونقاشات تهم العائلة،
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
0: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الأثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته

تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا معقول تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحال.

هناك وانا روحي وياك. لا لا لا معقول تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك

معقول لا مش معقول والحب في بحره معدينا معقول ان احنا نفارق بعضينا معقول لا مش معقول

أنا عمري ولا عمر أتصور في حياتي لا لا لا يا عمري إن إحنا نفارق بعضينا معقول لا مش معقول

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي. تيك تايم على لفجيرة أف أم.
1: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي. مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن AI لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتا في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخليا، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
0: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة أف أم.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: أوراق النعناع يساعد الجهاز الهضمي في عملية الهضم، ويعتبر النعناع فاتحاً للشهية، وأثبت دوره الفعال في علاج مشاكل القولون العصبي عند كل من الأطفال والبالغين وتخفيف أعراضه. يعمل النعناع كمهدئ لآلام المغص ولتهدئة تقلصات المعدة، ويساعد في التغلب على الحموضة ويتخلص من انتفاخ البطن. يعد النعناع مطهراً ومضاداً للالتهابات، يساعد على محاربة العدوى عن طريق الفم ومعالجة اضطرابات الجهاز التنفسي. تساعد أوراق النعناع على تخفيف الاحتقان في الأنف والحنجرة والقصبات الهوائية والرئتين، وتسريع عملية الشفاء خاصة في نزلات البرد والإنفلونزا. كما يساعد النعناع على تخفيف السعال، يساعد على الوقاية من السرطان وعلاجه، وخاصة سرطان البروستاتا والجلد والرئة. يساعد النعناع على استرخاء الجسم وتهدئة العقل وتخليصه من الإجهاد وتشجيع إفراز الهرمونات

0: الخاصة بالسعادة، وهذا لمكافحة الاكتئاب والتعب وإبعاد القلق والتوتر. تحتوي أوراق النعناع على كمية جيدة من معدن البوتاسيوم، واللي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية والمحافظة على توازن السوائل في الجسم، وبالتالي خفض ضغط الدم وتنظيم معدل النبض. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام والهوى شربي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للاجيال، من حسب الحسبه ما يخاف عدال، الدرور حسبه الاوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، اعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الاعلامي لحكومة الفجيرة.

السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتأينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، نطوف معكم هذه الأيام في در الأربعين من حساب أهل البر، والذي كما ذكرنا سابقا يختلف عن حساب أهل البحر، الذي يبدأ في السادس من يونيو وينتهي في الخامس عشر من نفس الشهر. وفي هذا الدر بداية موسم الرطب

معظم أنواع النخيل فيما عدا النخيل الأخر التي تأخر فيها الرطب إلى نهاية الصيف. وفي هذا الدر استمرار هبوب الرياح الغربية الجافة وكذلك الرياح الشرقية والتي غالبا ما يصاحبها ارتفاع في أمواج البحر بين فترة وأخرى. يبدأ المزارعين هذه الأيام بحصاد ثمار الفندال باللغة العربية والتي تسمى أيضا البطاطا الحلوة، وهي من أجود أنواع الثمار وتتميز بطيب المذاق، وهي تزرع منذ القدم على شكل أعواد وتترك لفترة 3 أشهر حتى يتم حصادها، وهي تزرع مرتين في العام في الصيف وآخر في الشتاء. كما تهب في هذا الفصل بعض نسمات الكوس، وقديما يقول الشاعر: يا الكوس بسك بسك ما أخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك يوم الغربي صليب. ومع هذه الأبيات الشعرية نكون قد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك؟
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على لفجيرة أف أم.
2: تلعب عمليات التمثيل الغذائي دورا مهما في تحويل الطعام والشراب إلى طاقة، فكلما ارتفعت سرعة حرق الدهون زاد معدل إنقاص الوزن والعكس. وعلى الرغم من أن تناول الوجبات الغذائية الصحية والمتوازنة وممارسة الرياضة والحصول على النوم الجيد تساعد على تنظيم هذه العملية، إلا أن هناك بعض المشروبات التي تعزز التمثيل الغذائي بشكل فعال لإدارة الوزن وللتخلص من دهون البطن، ومنها ماء الليمون، إذ يعتبر من المشروبات التي تسهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن وإزالة السموم وتحسين الهضم، لأن الليمون يحتوي على حمض أستريك، كما يفيد نقع بذور الشيا في كوب من الماء لمدة ساعة إلى ساعتين وخلطها مع عصير الليمون وإضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل وتناوله في الصباح. وتعرف القرفة بأنها أحد التوابل الصحية منذ العصور القديمة، كونها تلعب دورا في تنظيم مستوى السكر في الدم ودعم الصحة العامة، ويعد ماء القرفة من المشروبات المهمة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن. ويمكن غلي الماء مع 4 ملاعق صغيرة من بذور الكمون وقطعتين من أعواد القرفة وإضافة عصير الليمون. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والعديد من المركبات والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز عملية التمثيل الغذائي، وخاصة عند تناوله يومياً كجزء من النظام اليومي بشكل منتظم. ويمكن إضافة أوراق النعناع وعصير الليمون والعسل بعد دقيقة واحدة من صب الشاي وخلطها جيداً ثم تناوله.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على لفجيرة أف أم.

0: نادي القراء مع عواطف محمد.
1: احتشد 2500 رجل وامرأة في قاعة الرقص الكبيرة بفندق بنسلفانيا في نيويورك في الساعة 7:30 في إحدى ليالي الشتاء الباردة، ورغم امتلاء كل المقاعد إلا أن الجمهور أخذ بالتدفق حتى الساعة 8:00 مساء.

0: شاهدوا. ولكن ماذا يشاهد؟ هل هو عرض أزياء؟ هل هو سباق للدراجات مدته 6 أيام؟ أم إن الممثل كلارك سيظهر بوسامته لهم شخصياً؟ كلا، لا هذا ولا ذاك. إن إعلاناً بالجريدة ملأ صفحة بأكملها، ظهر تحت عنوان ضاعف دخلك، تعلم الكلام المؤثر، استعد للزعامة. نعم، ظهر الإعلان هذا في صفحة كاملة في أكثر الصحف المسائية شهرة في المدينة. وقد لا تصدق إذا قلت لك أن الذين استجابوا لهذا الإعلان هم الطبقة العالية اقتصادياً، من تنفيذيين وموظفين وحرفيين، من الذين تتراوح دخولهم بين 2000 دولار و50,000 دولار سنوياً. هذه بداية كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء من تأليف ديل كارنيجي. هذا الكتاب هو أحد أكثر الكتب شهرة وتأثيرا في مجال التنمية الذاتية والتواصل البشري. ألف الكاتب الأمريكي ديل كارنيجي، هو نشر لأول مرة بعام 1936، لكن لين اليوم يعد مرجع رئيسي للكثير من الناس. يسعى هذا الكتاب لتعليم القارئ كيفية بناء علاقات إنسانية قوية، كيف يؤثر إيجابيا على الآخرين، وكيف يكتسب مهارات التواصل الفعال. من أهم النقاط في هذا الكتاب يتكلم عن أساسيات التعامل مع الآخرين، طرق لجذب الناس لك، كيف تجعل الناس يتفقون معك، وقيادة الآخرين دون إثارة استياء. وليش يعتبر هذا الكتاب مميز؟ لأنه يعتمد على قصص وتجارب عملية، يقدم استراتيجيات واضحة وسهلة التطبيق، أيضاً يساعدك بتحسين علاقاتك الاجتماعية وأيضاً علاقاتك المهنية. هذا الكتاب لأي شخص يبي يحسن تواصله مع الآخرين، للقادة، لأصحاب الأعمال اللي يبون يبنون فرق عمل فعالة، لأي شخص يبي يفهم العلاقات الإنسانية بشكل أفضل. كاتب هذا الكتاب ديل كارنيجي هو كاتب أمريكي شهير، مؤسس واحدة من أبرز مدارس التنمية الذاتية وتطوير الذات في العالم. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء.
1: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام.